0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت العزيز الحكيم فلك الحمد، أنت القوي العزيز فلك الحمد، أنت الغفور الرحيم فلك الحمد، أنت السميع البصير فلك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد، لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة

عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية.

من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم أن ترحمنا تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا فيها أجمعين. اللهم اغفر لنا فيها أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن

النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعطنا فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر. يا ذا

الأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

أنت. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام.

تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك اللهم ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: واتر رجمان لبو يولا سرسروشتي باكو بيغردي إسلامو پيماني دلسوزيو أمقداريو آيني پيغمبرمان محمد صلى الله عليه وسلم لقل نوي إبراهيم باوان من كيكتا پرزبو و لهاولدانران نبو.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: بناوي أو خواي هرگيز زيانو نشستي ناكو لهيد بوني لزيو آسمان ببردني ناويو خوشي بسرو زانايا برو داوكان.
0: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته.
1: پاکو بگردی و ستایش با پروردگار با اندازه جماری دروز کراوکانی و با اندازه رزامندی نفسکیشی و با اندازه بارستایی عرشی و با اندازه گوشاد و فراوانی و تپیروزکانی. رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رازين پروردگار من الله بيتو آين من اسلامي پيروز بيتو محمدش صلى الله عليه وسلم پیغمبرو فروستاد من بي.
0: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: واترجمان لبويو ملك تخت د صلات هر پروردگار خاونيتيو سپاس واستعيش بو خوي به حوالو هاو بشا او پروردگاري تاکو تنهايو ولاي اويش دگرينو زندو دبينو. اللهم انا اصلحنا منك في نعمه وعافيه وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. فرورد قالا رجمان لبويو بنازو نعمتو لش ساغيو دا بوشيني كمو كوريا كان من خوايجان نازو نعمتا كانت بردوان ببخشا بيمانو ساغو بيوي من بكو كمو كوريا كان من دا ببوشا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. پروردگارا هر نازو نعمتو بخششك بسر ايمو دروس كراواني دي كدارشتوتا بتنيا لاي توي بهاولو هاوتاويو ستايشو سپاس گزاريش هر بوتويا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. پرورد گارمان سپاس و ستایش دخین روبوتو بچشنی گونجاو شایستیش کومندی رخصارو مزنی د صلاتو تواناد بی. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك اللهم يا ربنا لما لا نعلمه. پروردگارا پنات پیدگرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو بشمان بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. پروردگارا پنات پیدگرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو من بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فنادى قرنبو تبيروزو تواوكاني پروردگار لشر و خراپی دروست کراوانی. پروردگارا پنات پیدگرین لغم و پجارو بید سلاتی و دستو سانی و تمالی و ترسنوکی و کلکبونی قرزاری و خشم و توری پیوان. پروردگار پنات پیدگرین لبی باوری و هجاری و نداری و سزاینی و گورو هیچ پرستراوی کیجنی بحق الا ذاتی پاکد نبی. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. سجار واتا فروردگارا ساغي و تندرستي ببخشي بجستو گويكان و چاوكانمو و تنهاش هر تو فروردگاري و هیچ پرستراوك شایانی پرستنیا الا ذات خود نبی.
0: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدك و انا على عهدك و وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: پروردگارا توی پروردگاری منو تاکو تنهایتو منیش بندیتوم خوایگیان من پابندم لسر پیمانو بلینی خوم حتا بتوانمو پناک پیدگرم لشر و خراپی رفتارمو دانیش دنیم بنازو نعمتکانی تو دا هاوکاد لگل داننانم بگناه و تاوانکانم خواهیان دلیم لیم ببورا چون که بطنها هر توی لی خوش بوی گناه و تاوانکان. سی جار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب إليه. واتا داوائل خوشبون دا کم لو پروردگاري تاكو تنهاو زندو جي گيرو بالادستو توبو گران وشم هر بولاي اوا. سي جال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم تا دجال. پروردگارا صلاوات دا بباره نبو سرگیانی گورو سرورمان محمدو خاو خیزانی بچشنی صلاوات دان لدیاری ابراهیمی سرورمانو پیروزیو پتری بخل گورو سرورمان محمدو خاو خیزانی بچشنی فرو پیروزیو پتری ابراهیمی سرورمانو خاو خیزانی لجیهان دا براسی توش کومندو دستلات داری بالای. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بيگرديو پاكيو ستايش بو پروردگارو هيچ پرستراوك بحق نيا جگل ذاتي الله نبي هر اويش گورو بالايا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واتا پروردگار تان تاكو تنهاو بها ولو ملكو دستالات وستايش هربو اوو تواناي بجي غياندني همو وستيكي هيا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. امش سيجار واتا پروردگارا بگردی و پاکی و ستایش هر بو تویا گواهی تاکو تنهایی ددم و داوائی خوشبون و توبش بولای تو دکم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. پروردگارا صلوات بدل ديار محمد بندو پیغمبرو فرستادين خويندوارتو صلاو رحمتي برجين بسرخاو خيزانو يارو ياوراني باندازي رادي فراواني زانياري نورينو تينوسو پينوسي گشادو برفراواند. پروردگارا لأبو بكر وعثمان وعلي وسرجم هاولانو شوين كوتوانيان تاروجي دوائي رازي بو بزيد بيان دابيتو بيان بخشا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باكيو بيقردي بو پروردگارد، پروردگاري خاون دستالات لويك اوانا ديدنا بال اوزات بهاولو هاوتايا. هميشو بردوام صلاو درودج لسر همو پیغمبرانو سرجم فروستادکاني خوابه، سپاسو ستایشش بو خوا بهمیشهو بردوام.

في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عافيت.

0: ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كسيك لروجك دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هيج كسيك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كذبت.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: شدادي كري أوس خوالي غازي بيت لفي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم كفرنيتي قولترين استغفار أما يكبلي خواي جان تو پروردگاري مني هیچ خوايك نيه جگل تو من الدرس کردو و منيش بنديتم ولا سر او پیمان و عهد بردوامم كداوم فيد او اندي بتوانم پنات بيدگرم لخرابيك كأنجامم داوا دان دنيم بهمو ناز و نعمت كانت كفيت بخشيوم واعتراف بقناها كانش مدكمو توبو كشيمانم لي خوايا لهم خوش با چون كهيش كز لقناها خوش نابيت جگلتو. دلید پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس بیانی به ایمان و باور و دلنیای و ام استغفار و داوی لی خوش بونه بخوینه و پیش اوی ایوار دابی و بمره او به دلنیایی لأهلی بهش دبید و اگر ایوار خویندی او شو مرد پیش حاتنی بیانی او لأهلی بهش دبید.

0: وسلم سبارت بمسورة فرمويتي لوانا أبي درداء رضا ورحمتي خوالي بي دقيارته وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي هركسي دآيتي سرتاي سوري الكهف لبركة أوال فيتنو آشو بيد الجال دباريزري ولا الرواية كي ترداد فرمي لكوتاي سوري الكهف بيشوى مسلم يراويتي وف وهروها لفرموديك تتاك بيانبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي هركسك لروجي جمعة دا سوري الكهف بخويني اوا بويدا بيتا نور روناكي لنيوان او دو جمعي دا شيخي الباني بصحح داناوا لترغيب وترهيب دا هنايوتي وهروها لفرموديك تردا بيانبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي هركسك دا آيد لسرتاي سوري الكهف لبركة آدابت پاریزر لفتنی دجال د پاریزری شیخ البانی بصحیحی دانه
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

لنحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق

0: كانون
1: اي خزمينا بوتي انا فكرن خو من هيچ كريو پارو سامانكم لأيو ناويت پاداشتي من تنها لسر خواي گوريا نلنياش بن كمن ايمان داران لخوم دورنا خموا براستي اوان روجك لروجان بدي داري پروردگاريان شاد بن اگر تلان بكم لو زور لسرم دكويتو قليم ليدكريت جاليتان ناشار موا من ايو بكساني هي جيلو نفهم دينا برچاوم كاتي كبچاوي سوك سيري ايمان داراني دوري مندكن لبر بيه كسيو هجاري
2: هايت

0: صادقين
1: خلقاني ناودارو روح زلوتيان اي نوح براستي تو دميك مجادلة لقل ايما دادا كيتو قسمان بودا كيت زوريش دريجت بيدا دايتر باو سزايك هرشمان بيليدا كيت با پیش بیت اگر تو لراز گویانید.
2: سمسیه.

0: لم آياتدا وكونا وبرك خواهي قولد فرميت مشتكا كان درباري قرآن بقشتي وأنبسر هاتبت هايبتي دلين أما هموي محمد خوي هلي بستوا توش لو الله ميان دابلي من أجر أم قرآن وأنباسان خوم هلم بست به أو تاواني لأستوي خوم دايا چون كشت هلبستن تاوانا ومن هرگيس تاواني واناكم هروها من بريم لتاواني إيوا كبنا حق بختان دكنو قرآن وبسر هاتكاني بهلبست راو دزانن بيقومان أم آياته كناو بريك هلو يستي قومي نوحو هلو يستي مشركة كان دخاترو كچون يكن تا مشركة كان داصل كينو سودو پندو آمشگاري لور بگرن وكو اوانا نكن
1: آياتي 36.

0: برنامه لگو قرآن دا لگو قرآن دا بشي کردنوی آتکانی احکاما لخزمت قرآنی پیروز دا هم برنامه برس ما مستاد دیاریش محمد آمادو پیشکشی دکا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين إخوانه من النبيين وآله وأصحابه أجمعين وعن ببركاتهم إلى يوم الدين رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين نبينا وميواني راديو كانتان ومارا كانتان وسيارة كانتان لبرنامه کی تازی تفسیری آتی احکاما به هیوای اوی خوی پردگار رحمان پیب کسا و سلامت من که همت عالی من که و قلم عفو بیم ستاوان کان من و من که بو کسانی که استمیعون القول فید تبیعون احسن امین اجزانی خوم لخوشکان و برایان مسلمانان و ایمانداران لالقی امرو دا باسی حکمی کی تازه اکین هر لحکمی بلین لمسئلی قثفاین ایما یشتا لخزمت آیاتی سورتی النورين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم هندش من باسكل ألقي رابر دوا لم ألقي دا بشتواني خواهي قورا باس يحشن حكمي كأكين يكي لو حكماني كأيكو أو شايتانا شوار شايتك مرجى أبي عادل بن يعني هل تشترط في الشهود العدالة؟ محمد علي صابوني برحمد بكتابك يا أفرمي لم تذكر الآية الكريمة في صفة الشهداء أنهم أربع رجال من أهل الشهادة والعلماء خلاف أهل الشهادة من هم؟ مويا آيتك تنهى أفرمي شوار بياو بس عددي كردوا بلام شهادة كان شون بن يان شونن أما زانايان خلاف يان هي شافعية كان أفرمون لابد للشاهد يكون عدلا أبي عادل به أبي علامات فسقتيان به والحنفية يقولون الفاسق من أهل الشهادة وعلى هذا تظهر ثمرة الخلاف يعني لا حنفية كان أقل فاسق إيش بقيناك طبعا فسق لفقها جياية لقل فسق لمسألي حديث روايتي حديث كردنا بويا عدالتي إنسان لويا در أكويك لناو خلقا بنشاني إيمان بناسريته دستي بباشي براب كيشن كوتي فاسق نبي يعني محرمات نكات يعني نزيكي قد غكرا وكان نبي توا وبردوام نبي لسر صغائر أمانة هموي في ناسي أول يعني فإذا شهد أربعة فساق على المقذوف بالزنا فهم قذفة عند الشافعية يحد القاذف الأول يعني أقر تشواركس لفساق لسر مقذوفكا أويتو ما تكيبو دروس كراو بزينا كردن قذفا عند الشافعية أو محسوبا حد يان لسرة وكتون قاذفية كم حد لسرة والحنفية يقولون لا حد على القاذف لأنه أتى بأربعة من أهل الشهادة شهادتهم للقصور من الفاسق فثبت بشهادتهم شبهة الزنا فيسقط الحد عنهم عن القاذف بلام لا حنفية كان ألين حد لسر قاذف نية لأنه أتى بأربعة من أهل الشهادة الله بس شوار كسك حنفيا كان الله بس شوار كس شوار شايتك يعني حد يعني لسنة وأما كيبو أما كاتك فاسق بون شوار فاسق يعني هنا شايتك كان فاسق عادلنين لا شافعية كان هامو يان هشتاجد يعني لسنة لا حنفيا كان لا حد على القاذف لأنه تابع أربعة من أهل الشهادة حد لسر قاذف نية شنك شوار شايتي ناوة وشايتي يعني لقبول ناكري لبروي لقصور في الفاسق شهادين ليقبلنا لك فثبت في شهادتهم شبهة الزنا فيسقط الحد عنهم عن القاذف حد قذف لا أوان أوه على جيريت ولا سرينية وجه قول الشافعي أنهم غير موصوفين بالشرائط في قبول الشهادة أصل لا شافعي كانت عن عدالته فخرجوا عن أن يكونوا شاهدين يعني شهادتي أوان قبولنية همويا عن حد قذف عن السنة وقد رجح ابن تيمي رحمه الله رأي الأحناف ودفع حد عن الشهود لوجود شبهة والحدود تدرأ بالشبهات ابن تيمية ترجيح رأي أحنافك كحديان لسرنية چونکە شوبە هەیە و الحدود تدرا بالشبهات عادة حد هلا جيري كاتيك شبهة دروز بيت حكمي كي هل يشترط في الشهود أداؤهم لشهادة مجتمعين أم شوار شايتا أبي بيكو بن هميان يعني متفرق إيش أبيت ظاهري آياتك لا فرق بين أن يؤدي الشهود شهادته مجتمعين أو متفرقين ظاهري آياتك فرق نيا لو يكي بجاجا شايتي بن يان هميان بيكو وأمج مذهب إمام مالك وإمام الشافعية بظاهري آياتك وليان كتو أبو حنيفة برحمد بأفرمي إذا جاءوا متفرقين فعليهم حد قصف عن نسلة ولا يسقط يعني ولا يسقط يعني حدك ساقدنا به عن القاذف كواتا أبي مجتمعين بلا حنفية كان لا شافعي ماذا كان مجتمع بن متفرق بن كيش يعني حجي إمام مالك الشافعي إن الآية لم تشترط إلا يكونوا أربعة آياتك فرميت شوار كزبن باسي وينك دو بايك وهم يان شاعتي بيك وينيان بجيها ولم تشترط أداؤهم للشهادة مجتمعين فيكفي في الشهادة كيفما اتفق مجتمعين أو متفرقين كيفما اتفق بل إن شهادتهم متفرقين أبعد عن التهمة بل كوبجيوازي شياتيبا زور باشتره شك التهمة نايله وعلى القاضي أن يفرقهم إذا ارتاب من أمرهم ليظهر له وجه الحق في أدائهم للشهادة هل هم صادقون أم كاذبون وقاضي أبيتوز السياسي بدبلوماسي ببتواني جيوازي بكات وجيان كاتوه بو اوي وجهي حقيقي زياتر وزورتر باشتر وشاكتر بو دركوه حجة ابو حنيفة كالي ابي مجتمع بن هميان بيكو بن شاية كان ان الشاهد الواحد لما شهد من فرده وصار قاذفا فيجب عليه الحد وكذلك الثاني والثالث ولا خلاص من هذا الاشكال الا باشتراط الاجتماع يك شاية كشايتي ابابا بتنها او ابي بقاذف بو اي واجبه هميان بيكو بن واجبه هميان بيكو بن ولا خلاص من هذا الإشكال باشتراط الاجتماع واستدل بحادثة المغيرة بن شعبة لما شهد عليه أربعة وخالف أحدهم في شهادة جلدهم عمر شوار شايتيا لسر مغيري كل شعبيا يكي كان لشايتيكا خلافي بولغ سيانكيكا إمام عمر هرسي كان باقي شايتكا سيانكا عقوبة ده حدي لسر جب جكر حكميكيكا آيكو عقوبي كويلة وكو عقوبي حرة أما اتفق العلماء على أن العبد إذا قذف الحر المحصن وجب عليه الحد هاتش كاتي كويليك تومتي بو حرك دروس كرت واجب حدي لسرجة بجكري ولكن هل حده مثل حد الحر أو على النصف منه آيكو حدك هشتا جلدة يانشل جلدة اختلف الفقهاء الجمهور وهو مذهب الأئمة الأربعة إمام أبو حنيفة إمام مالك إمام شافعي إمام أحمد بن حنبل متفقا لسرشي على أن العبد إذا ثبت عليه القذف عقوبته 40 جلدة كانت تومتي بو حرك كسيكي حر دروس أكاد أي خاتة بالي أو كانت تشل جلدي لسرى لا يشوار مذهبك لأنه حد ينتصف بالرقي مثل حد الزنا شون لكاتي زنا كرنا نيوي لسرى شونك مسألك بيوان ديبا كويلاتي رقوها فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وقواتك أفهمه بلام إمامي أوزاعي وابن حزم ومذهبي الشيعة لقال أويان كهشتا جلدي لسنة لأنه حد وجب صيانة تل حق الآدميين إذ أن الجناية وقعت على عرض المقذوف والجناية لا تختلف بالرق والحرية أما جناية كجريمية ككراوة برامبر كسيك أم كسيش حقينية بمسألة حرية ياخد كويلات يوه بويا لا شيعة لا ابن حزم لا إمام أوزاعي أبي هشتا جلد به أدلة جمهور كألنشلا ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم ومن أوانيك هاتن لدواي أوانو كلهم يعني الخلفاء يضربون المملوك في القذف 40 جلدة وعن علي رضي الله عنه كرم الله وجهه أنه قال يجلد العبد في القذف 40 كاتا إمام عليش فرميتي عبد شلي لسلا وخلفاء دواي الله يكرم عمر الله أبو بكر وعمر وعثمان مبيني أواني كالدواي أو هاتون هميان لقصفة شل جلدة شل جلدة يعني نيو عقوبة نيو حد ابن المنذر برحمة الله الذي عليه الأمصار قولي كم قولي جمهور وبه أقول ابن المنذر إيش عليه همو أمصار كان همو ولاتا كان علماء كسا كان أو إلى سلاوان كنيوي لي أدريواتا شل جلدي لي أدريت تائرة إن شاء الله لداها توا حكمكاني كيج لخزمتي أبينو لخزمتنا أبينو زياترو زورت الباسي أكين خويت على رحمة من بيبكات بنامة كبان كوتاييهات خويت على عاقبة خير من كات وقرامي عفو من السنة وان كان مانا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا أرتال قيدات وبخوة نسبير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

رادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

وريابة ورا لغفلت مالاواكا زخيري أو رقاية برلا تقواكا كانت شوي تحزوري توزي حياكا براشيتي بس عقلي بياكا لخلق خوي حيوان خجياك قد تنا فكري لدنيا چون نظمي روش تا ايوار مشغولي بزم و رزمي دل خوش مكبه کس داري و بخزمي دمي كوا اسيري نفسي نزمي ورا حربي لقل نفسو هواكا بو خرافه زور با پلو برنجی شانازید بو بجوانی و قیت و قنجی دنیا توها گرتبو با پلاو برنجی بغفلت شو برادر عمری گنجی لمولا عمری رابردو قزاکا.

هندي سرچاو هوا بداخوا با با اشکر ازانی درو اکاو سرچاو هوا شخصا لاین یکا رادیو یکا کانال یکا محطه یکا جریده یکا اما ازانی درو اکت بلاو کدنوی او دروی او کاب شریکی او دزگای او کاب شریکی او دروزن اما صفتک لصفات هندي ليهود ومن الذين هاد هندي ليهود كان سماعون للكلم هر ادم بخبر بس ويش شد بالمستمع جني فلان بوتشوري كشي فلان شنكر سماعون للكلم بداخوا بوت صفتك لهندي لامتي في غمز عصر هندي لإيمان خريكي اول ايشو كاريا نيا او تشيكدو ام تشيكدو سماعون للكذب بتشديد هاتو وصيغه مبالغه هاتو يعني زور بها يخدن باخبار اخباري خراب اخباري درو اخباري عوراتي خلق اسراري خلق همشتي في زور زور خراب ايما دعوة من ليكراوة امر من ليكراوة لان باو سبحانه وتعالى بدق قرآن في روز لقد دروزنا نبي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الأخبار ترسلوا لقد رازقوا كان هذا نبي لقد دروزنا جاء أو ملتا اعتماد كانت سرسد شاويكي درو ودسكا بإيش كردن ببلاش هم دعائي ببلاو كاتو أو دروي ببلاو كاتو أمتك فاسقة فاسقة الشاكي ورناك إلى فاسقة جانبك.

0: nasıl olmalı Ali bari özü hoşeviz. Utarakam bayak ne mümünedet feyakam rana her emri mümüneye kafi be borra çalakan dünü bu gerrane ve borra gerrasta key huay gavre. İbnun salih ve ibnun multazim ve ibnun vefi kureki bevafa kureki çaku pak kureki jiru akıl zor hazile mat'am bu hafte jare du jar khoye çubu mat'am bedli khoye nani akhvart bavkeki hem ulemala ve basala çu tavau pir bu bu çavakani لاواز بوبون دسكاني الارزي بآساني نيتواني برا بريدا في يوم من الأيام فكر هذا الابن أو تفكر هذا الابن البار بأن يكرم أباه رجع أن أمكروتي منها محفتي أشمناني خوش أخوه باكم مني ممنالي بخيو كردوا رنجي زوري بوداوم هالي قردو خستي سعركيو بردي بو او مطعمانيك خوي اشي بوي سيري كان جنجكا او اي دايكو باوكي ماواتو زيك تيرام مين باوكي كهناب ومطعمكا دسي قردبو الارزي باوكي انسان كبير بو هواي ليدي جن بي بياو بيه İnsan ki çoğu sağla ve taqati ne ameli? Ebe desi mi gireyim? وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ Hatta لو şey kurdiye peyalen piru pakkavta la havle ve la kuvvete illa billah. Halki ki zor lan mat'ama danıştı bu. Halki raki. Halki dünyayı. Em dimeneyen bini em kurrabav ki hena لسر میز یک دای ناو داوای خواردنی خوشی با کردو خوشی لگل یادانیشت الله چه نمونه یکی جوانه اما دیمن یکی زور جوانه کرینه ها بلان باوکا که دست یه بربو خواردنک و یه بربو دمی دست یک او تا خواره و بشه یکی خواردو بشه یکی ارجا بجلکانیا خلقش همون سیه که ام کرش لگل یادانیشتو و سيري باوكي أكاو لقل باوكي دانشتو نان أخوة خلقه كي زون لما طعمك سيري أمدي بناكا يكم جارشتي وآمين دعي أوي كباوكا كناني خوان همو جاني بيز بوبو دسو دمي هموي بيز بوبو كوركا بيواشي بردي ولا مغسلكو بديار شاوي أو خلقه ودمي باوكي شوري نسی باوکی شوری امانی بو پاک ندوا هنی بونی خوشی لیداو حتو بو سر میزکا حچی لو ناول باوکی کوتو خوار و رجابو همی به هادی او به هواشی پاک ندوا پاری خواردکی داو روی درو پیاوی چی عقلی جیری وگ ایوا بدوایا چوی درو کچوی درو رومتي او من علي ماسكر ناو شواني ماسكر وتي هيك في اليجي انا ما ولا مطعمك اما تركت شيئا في المطعم قال لا يا اخي قلت نعم ما تركت اثرا عظيما وتي هيك في اليجي انا اجل مطعمك لا وخلك قلت لا هيك في اليجي انا ما تي با علمت الحاضرين درسا في بر الوالدين ما تعلمناه من أحد فرمي باكرم درسك تبيوتين بوفامون وشاكك دلنا قل دايكو باوكا ليش ملايك من نبستو ليش كتبك أنا ما أخذتو الله أكبر نبوليك جوانا درسي وفادارية درسي رحم بكار هناني عقلا أما نمونيك بجرنوا طلام بداخوا استبا كوداي كان بينازن لوفاي من على كان يعني بينازن لسوزو بزيي من على كان يعني من المشغول خويتي مشغول رابواردو خواردو خوتدو بيكديني خويتي اگای لباو چی پیرو داماو دای چی پیرو داماو دماوا کوا بمنالی اوان چنیک خزمتی امیان کندو خالی دو هم باستا که من باستی عقلا با کردی پیلین جیری او مادانی که ازتا یا دجمنانی دین و خوشمان بوینه تر دار دستی اوان هدراوه ولاتي ايما مادي مفترات مهلكات مخدرات مسكرات واتا او مادانيك بروف لبروفي اخن ناوي مادي هوش برا هوش يعني عقل او ان يالي فلانكس هوشي نماو علي هوشي لاي خويني كيسان عقلي نبو اتر لبروفايت ديت اخوارو أم حديثة عن بوخ الموت لا وتاريدات وباسي عقلتان بوكم رفع القلم عن ثلاثة سيكس لإسلام جناح إلى سرنان وسلي جناح تاواني إلى سرنان وسلي عن النائم حتى يستيقظ أو كسيك خوتوا تا خبري بيته أكاتي خوا إنسان هاتشي قلنا حبكا لسلينا نسلي يعني قيامتيا مسؤول نامي يعني رفع المؤاخذة والعقاب عن النائب في الآخرة حتى يستيقظ تا خبر بتو تشكبوه خوت البناي بردنا إنسان كخوت روحي إحساسي لدسدا روحي إحساس إجنابي لي إجنابي سي اشتناقا بويا مكلف ديا دل يدا اكاتي خواه دل يدا بلا بعيدي شكا اعضاي داه وهم ايشكا بس جهازي استقبال داخله بو وجعلنا نومكم سباتا سباتا يعني قطعا عن المشوشات والمسموعات والمبصرات والمرئيات بو اوي بهيز بيدوا بو اوي بقوت بيدوا بو اوي اسراحتي بكيت خواهي قولا لكاتي خوا جهازي اساسي اما دا اخاو باقي جهازا كاني تر ايشكا بو اي لو كاتا مروف هاتشي بكا لخويا لقيامت لي مسؤولنا لي دو عن الصبي حتى يعقل او حتى يبلغ أو حتى يحتلم منال حتى بالغنا به حتى قولنا به هتشيبك لقيامتا مسؤوليتي هالناقري باسي دنيا دي ها باسي قيامتا سدواي بوتارونا كمو سيهم عن المجنون حتى يعقل أو حتى يفيق مجنون أويا كشيتا عقلي ليه يا عقلي لدز داوا يا هر عقلي نبوة جاء دعابك في غمر إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البرس والجنون والجذام خوايا توشي أمن خوشي عن أمنك يكام برس برس أوي بيستد توشي نخوشي ببيو موشتقي هالوري عيب داربي جذام أوي قل بي قل قل نخوشيك سيهم شيتي هيا سي سال عقل الله بركاشي دمي عقلي نابين اولا قيامتا مسؤوليتي او كاتي لسرنية كالكاتي شيتيا هتشيبكا عن المجنون حتى يعقل او حتى يفيق ليه ردا وصل مانا نعمتي عقل نعمتي جيزور قورية هند يجار مروف ام انسانا بدسي خوي عقلي خوي لدسنا خوي جورا جل جلاله بعليميو حكيمي ورحماني خوي شتا حرام كراوكاني بو إما دياري كدوا خبائثة خبائث يعني قيزون خبائث يعني زيان بخش خبائث يعني بيس خبائث يعني أوشتانيك مروف بهلاك دن ويحرم عليهم الخبائث دل ضياب مسلمان دل ضياب أو إخوة حرامي كدبه لزرر إنسان واتا أو حرام كراون بوي حرام كراون لبروا زيان بخشن لبروا زرر لجياني تاكو خيزانو كومالقاعدة إما كوتوري تنام في اتنين قولوا بويا با نعمتي عقل بزايعنا دي بير كيدوا جيري بكار بيني عقل مان خير ايش بزانين شتا حرام كرا وكان شي نبرو بكان هذه برو مبدي خانة كان صدان توبلي هزاران هزاران برو في جوان قنجي جوان بياوي عقل أبيني لما بهوي مخدراته وشي لدز داوا لبرو في كوتوا داويني سيري كي ناتواني لقالي داني شي ليت يا ناقا لبرو أو نعمة قوريك عقلا كما يتي قيشتنو تي رامانو تي فكرانا أما دسي خوي عقلي لدز داوا أم زمانا كيميت يا كوتوين وصيت عن موكم لقلت شكانت عن دانيش لقلت ركانت عن دانيش بأو بري برحمية سيدان كان جوان يبقنن بزانن أم سرطانة توش نبو بزانن توش مخدرات نبو لا مكتبة كان لبارة كان لديرقى لخانة كان لقمار خانة كان بزان الرفيق كان يعني كين وبزان مو شوية أنا من شركة من علاقات فوتاتو وشي باشي من أجر من علاقة فوتا من علاقة ببيني ولا بدي خانة وقما غاب بور يعني من خلو شوفكم بسر خوما هو واجبي همو مانا أم دين جوانا أم همو درسو دورا أم همو رفاقة باشيا أم همو ريخراوة دل صوزو خم خوري كوا نسي من علاقات ما نقريه و إيمان و إسلام ما من الله كان ما لدس ندين شرك براسي أم سردما سردمي لقومانو سردمي بهلاك شوني شكرا كان مانا أم بابتا بابتي شي قرنقا إن شاء الله زياتر لقل إيوا أمينينا و أميني أوي زياتر لحالمين يا ربي إخوايا وخاتري قولي خود عاقبت ما بخير بجري يا ربي إخوايا خو مانو مالو منال مانو دوستو أحباب مان بفارزي لمخدرات لمسكرات لمهلكات ومبيقات يا ربي إخوايا دعوان لي أكيد خبر ما ركيتوا لخوي بآقائي إخوايا بخاطري قولي خود عاقبتي دايكو باوكا كان بخير بجري خميق لمنا لكان يان خود يا ربي إخوايا حياي آفرتا كان ما زياد كي يا ربي إخوايا ليدا فارينوا هركس هيك دجايتي عقيدو إيمانو أخلاقي أم مسلمان أكا يا ربي إخوايا بقوري إخوان يدا بارينوا بغزبي إخوان بفوتيني يا ربي إخوايا دوال لي أكيد دور مار خيت ولا محرمات لبرشاو ماني بخي دور مار خيت ولا كساني خراب إخوايا خلقاني كي زور إبرو دعايا نكردوا بتايبتي كسيك وتي قنجك مان هيا قنجيكي ساغ وسليم جوان وقنج لبركاتوشي خون فستانو لخوشي خون بوا يستاهوشي لدزداو كسوكاري بوا يقرين دعاي بوبكن يا ربي خوايا ليدا بارينوا شفاي همو نخوشا كان بدي متايبتي او نخوشي كما الحاح دعاي داوي ليكرين خوايا بخاتي قولي خود همو لا يكمان لنا خوشي كان بفاريزي اوانيك استاجيرو دي نخوشين خواه شفاياً بدي خواه بخاتي قولي خود قنجو لاوكان من بفارزي لرفيقي خراب لبيرو باوري خراب لأخلاقي خراب خواه داوان لیه کهید لهمو نخوش و نخوشیه رزگار من کهی خواه خوشکو برایان من لغزه و دیارچاوی همو انسانیت و و دیارچاوی همو عالم و روزانه دیان کسیان لبرسا امن لبرچاوی او عالمه بدسی انسان برسی کراون رگی جانی علی جیراوه خواه لیه ده پارینه و قدرتی خود چون فرعون خرکان چون هامان خرکان چون قارون غرق کرد خواه علیه دا پارینه و بغضبی خود ام صهاینانا ام فرعونانا ام زلهیز ظالمانا بغضبی خود بری دست مناخز و ابن بیت خواه خواه تفروتونایان کی خواه دا صلاتیان لبسنی توا خواه انتقامیان لبسنی خواه ام سلمانان رزگار کی خواه لو برسیتی رزگاریان کی يا ربي خوايا أمن وأماني أن وبجري توا اللهم آمين نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
1: با بیسرانی برز و خوشویست من لردو شراشکی تکیه و چمچمالو پینجوی نوناو چکانی دوروبری و دشتی شهرزور دتوانن لسر شپولی اف ام با فریکوینسی 98.5 مگاهرتز گویل رادیوی محراب بگیرن. رادیوی محراب دنگیک با ایمان، دنگیک با جیان. رادیوی محراب.

لهم أجرا حسنا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا.

به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا

عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا

رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي

نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على

قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا

وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم

ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا

وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله

إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقول

قلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلب

إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداً.

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

ada. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع

وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا.

نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر

وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا

الله أكبر الله أكبر

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

باسی خم فرق کردن با عرقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. باب التبرک من عرق النبی صلی الله علیه و سلم. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال كان النبی صلی الله علیه و سلم يدخل بيت ام سلیم فينام على فراشها وليست فيه، قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأوتيت، فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك، قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواررها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، قال أصبتي. واتا أنسي كري مالك رزي خوي لبدله جاران قلي جار پیغمبر صلى الله عليه وسلم دهات بمال أم سليم دايكم كهوسري أبو طلحي زربابن بو، گلی جار کدایکم سرنیونکی خوی نبوایا، گلی جار کدایکم لسرنیونکی خوی نبوایا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسرنیونکی دخوت. روجی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هات بو مالمن دایکم لمال نبو، پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسرنیونکی دایکم خوت، چون بدایکم یانوت ای ام سلیم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشریفی هاتو بو مالتان لمالي اول سنو نكيتو نوستوا. فرموي جاء ام سليم هاتوا تماشي كرت پیغمبر صلى الله عليه وسلم آرقه كي زوري درداوا چوراوة سر پارچه چرم لسنو نكا، جا دايكم هك بكي کرده و شوشه كي لدر هناو او آرقه بشته هل دمجيو دي گوشيه ناو شوشه كانيوا، جا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لخواكي راچنو فرموي او خريكي چيت ای دایکی سلیم، دایک موتی قربان ای پیغمبری خوا با امیدی پیروزی و مفرکی با منارکان من ام عرقی تو کودکی نوا، فرموی پیکاو تا آفرین با خود. پیشوا مسلم گراویتی و برزن رون کرنو یک با تگیشتینی زیادر لن فرموده یا کامال فرموده و شوینوارو بسیراوی زنان هیا کدگن رادی تواتر او د شسپینن که خو پیروز کردن و خو مفرق کردن با پاجمه و شوینوار و اثاری پیغمبران و پیوچکان کار روا و پسنده بمرجه او سرنکشه با هاولدانان و شرک بخوا. باسی نزیکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لخلق و پیروزی ورگرتن لی. باب فی قرب النبی صلی الله علیه و سلم من الناس و تبرکهم به. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. واتى أنس كري مالك رزاي خويلي بدله پیغمبر صلی الله علیه و سلم کنویجی بیانی دکرد ایتر راجکران و آبکیشکان مدینه حاجت و دفرکانیان با آوکا و دهینا بوی، اویش با مفرق و پیروزی دستی پیاده کردن گلی جار بیانیان زور سردیش بو، بلام لگل او شهر دستی دکرد بناو آوکا دو نا امیدی نکردنو دلی را دگردن. پیشوا مسلم گراویتیو. عن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. واتا أنس رزي خويلي بيدله بچاوي خم پیغمبر بيني صلى الله عليه وسلم سرتاش سريد تاشي ياراني خرمانيان ليدابو هر تلامویک برده باوا یاران دین قوسته و دکوت نودستی یکی کیانه و پیشوا مسلم گراویتی و
باسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کبرحم ترین کسب منالانو خاو خزانی باب کان رسول الله صلی الله علیه و سلم ارحم الناس بالصبيان والعيال. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت احدا كان ارحم الناس بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان ابراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وانه ليدخن وكان ظئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. واتا أنسي كري مالك رزي خويلي بدلي كسم ندي وكآوى وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم بزيبت وبخزانة وتي لقند لقندكان دوربري مدينة إبراهيم كري بيغمبر سلامي خويل سربي درابو بداين كبيغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دچوب ولي إيمج لخزمتيا دچوين مرد داينكي إبراهيم سلامي خويل سربي واتا باوكشيريكي آسنگربو آسنگري دكرت بيغمبر صلى الله عليه وسلم كدوت کدا چو جوروا مالک پر بولدو کلو بشروک خانوکا قنگ درابو جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابراهیم کری هل دگرتو تیر تیر ماشی دکردو وانی دکردو انجا دگرایو کات ابراهیم مرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی ابراهیم کری منا ممک خوربو کمرد لبر اوا لبهشت عدو داینی هیا ممکی پیددن حتا لشیر دبریتوا بشوى مسلم جرابته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم. واتا ابو هريره رضي خويلي بدله اقرعي كري حابس چاوي لبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم حسني كري پیشو علي ماجده کرد که کچه زايبو كري فاطمه کچي بو رضي خوين لبه اقرعوتي دسامن دمن علم هيا تا استا کسيان ماجده کردوا. پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي کسي رحمي نبه رحمي پینا کره. پیشوا مسلم گرویتیو.

جاودم مردمی از آمخناست.

0: برنامه استانه هواری حکمت و پاراستنیش کو رسنایتی مروفا لبرنامه استانه ده هوکارکانی دروست کردنی گمان بو بابت عینیکان روند کریتو استانه راستو خو پر دل سر دیار دنا مکان و گمان و دودلیکان حال ده مالید روی راستی بابتکان ده خاطرو برنامه استانه لامدو پیشکش کردنی برز دکتر عارف غفور برنامه استانه هواری حکمت و پاراستنیش کو رسنایتی مروف
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جوغراني راديو محراب سلامي خواهي قورتان لبيت لبرنامج رابردو باسي أو أخلاق روشت برزانم كرت كالقران بيروزا أمري بيكراو كلا سورة إسراء هندي لو آياتانم خيوندوا كسرتا باسي چاكا لغل دايكو باوك أكات وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا كاتك سيري أم آياتانا أكين چن آياتك دواي أوا باسي أويك إسراف نكريا باسي أويك رزيلي نكريا لمصرفة و من على كانتان مكوجن أفرمي لترسي فقيري ونزيكي زينا مكون ودعي أفرمي نزي أو نفسي كخواي قوري حرامي كردوها كبكو جريت ميكوجن بنا حق خواني خلق مرجن ودعي أفرمي نزيكي مالي هاتي ومكون وبلينو بيمانا كانتان ببنسر بلينو بيمان مشكينا بتابتي أو بلينو بيماني كالقل خواي بروردقار بيت دواتر فرميت شوين شتيق مكوا كوا علمت بي نبي ودواتر فرميت بالتكبر وبسر زوية مرة يعني تواضعتها بي أمهمو روشتو آكار برزا أمهمو ياسا وريسا جوانا كهمو هاندر بو روشتي برز كهمو الرقرية كاد لتاوان لخرابة لا كشتني خلق لا داون بي سي لا خواردني مالي خلق بنا حق وبتابتي اما جابها تيبيش اكات منالي بباوك همو امانه لشان اياتك لسوره اسراء خواي قورا باسي كردو وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه اياتي بستوسي لسوره اسراء حتى اجاتا آيات السيوهشت خواهي قوار باسي أمشتاني كردوا لسورة أنعامش خواهي قوار همان أمشتانا يا زوربي أماني باس كردوا بلام لدو آياتا يعني زياتر لسورة أنعاما بكورتي باس كراوا لسورة إسراء بتفصيل زياتر درجة باسا كدراوا أبيني لآيات صوبا جاو يكو صوبا جاو دو سورة الأنعام خواهي قورا باسي همان أو مسلاني كردوا لسورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيء وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون أما آتي كمان أفرميت بليا ورن بابيتان بليم خواي قورة چي لسر ايو حرام كردوا يكم شريك بو خواه بريار مدن ألا تشركوا به شيئا دعا ايو بالوالدين إحسانا ولا قل دايكو باوك چاقبن يعني يكم يعني او يك خواي قورة حرامي كردوا بلام دوام يعني أمري كردوا خواي قورة بچاكا لقل دايكو باوك يعني أكسي أما حراما بيشواني أما حراما شون كسرتا يتكفر بي قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم بوتان بخوين موا كبروردقاري إيوة تشي لسرتان حرام كردوا يكم فقرة ألا تشركوا به شيئا أما يكم حرام كراوا كان كالهموي قورتر أويا كشريك بوخوا بريار بديت دواء أوانتر كباسي كردوا هندي كان وكو أمر خواي قورا وبالوالدين إحسانا أمان لوا باسي حرامتين كردوا بلكو أفرمي وأمري كردوا معناه وياك أمري كردوا اللي قل دايكو باوكا شاقبن يعني بيتشوانا كي حرامة بيتشوانا أما خرابة اللي قل دايكو باوك أزياد داني دلي دايكو باوك ياخد آزار دانيان بهرشي ويك بيت حرامة لقل شيء أم حرامي خواي قورا باسي كردوا اللي دواي شيركوا اللي دواي شريك بو خواب رياردان لا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا بما درك يوكواتا ازيتي دايكو باوك چن گوريا خدمت كردني دايكو باوك رازي كردني دليان پاداشتك چن گوريا اكو پیغمبر عليه الصلاه والسلام كليان پرسي باشرين كردو چي فرموي نوش لكاتي خوي اي دواي او فرموي چاكل لگل دايكو باوك اي دواي او فرموي جهاد ياخذ جهاد دواي او چاكل لگل دايكو باوك يعني لتنشتكو باسكراون الصلاة على وقتها قيل ثم ماذا قال بر الوالدين بويا القرآن في روز شهرها بهماشي وأبينيد لدواي أوي باسي شريك بو خبر يردانكات باسي تاكل لقل دايكو باوك هاتوا كخرابة لقل دايكو باوك أزيداني دلي أوان هاو تاكراوا لقل شريك بو خبر يردان يعني لدواي أوه باسكراوا يا بلين لقل أوه باسكراوا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ومن الله كانت أن مكوجن لا فقيريا نحن نرزقكم وإياهم يا من رزقي يا وشو أوانش أدين ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونزيك فاحشة وخرابة كان مبنوة أويك وديارة أويك بنهانة أويك قورية أويك بشوك نزيك كاري فاحشة مبنوة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ونفسك كخواي قورا حرامي كردوا بيكوجيت ميكوجن بحقي خوينا بيت يعني كاتي كاكسي تاواني كردي بيكا لسر او تاوانا دروستا بيكوجيتوا او الرقي بيدراوا او يان بحق اكوجريتوا يعني كسي بونمون ايكي كي كشتوا ايكي كي بيتاواني كشتوا قصاصي لشرع ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون أما قصاص هي أكريب بكجرية ولا بري أو كسيا كببيتاوان كشتويتي بوي خلقك درس ور بقرن ونبرن بأساني دستيان مشيت خويني خلق لابين أو إيكا واجياني خلق خويني خلق باريز راوبيت روحي خلق باريز راوبيت خواي قورا أو قصاصي دانا بوي كس كزنا كجبيتاوان جا كخواي قورا فرمي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق استثناء كالبا يعني الا بكشنويك كحق بيت او رقيب يدراوا حق بيت شونه وكويك كسيبه تواني كشتبي او دروستو اكريا جائزه بكجري تو ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون اما خويا يقول وصيتي بو اي وكردو بو اي كامشت انا جاب جيب كان هم امانه شريك بو خبر يار ندن ولا قال دايكو باوك تشاقبن ومنالي خوتان نكوجن لبر فقيري كعادة يقبوه دابو نريت يقبوه خلق يقبو نالي خوزين دا بشال كردوه لبر فقيري لبر اوي ترساوه بيه بخيو نكريت وهروها نزيكي فاحشة كان مبنى وهرشي فاحشو داوين بيسي وخرابيا ونفسو روحي خلقيش نفسي هيج كسيك هيج نفسيك بابيتاوان نكوجن خواهي قورو وصيتي كردوه بو ايوه بلكو عقل بقرن بلكو عقلتان كامل ببيت تيبقن لا حكمتي فرمانا كان إخوائي قورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى أبلغ أشده دعاية وفرمي نزيكي مالي منالي بباوك نبنوا إلا بباشترين شيوا نبيت حتى وكو أقاتا تمنيك كخوي بتوانيت تصرفك لبارو مالك إخويا و بتوانه کسبتی کیو بکه پارسگاری لب کات بی خاطر ایشی کی باشه و بتوانه بباشی تصرف لو مالی لب کات او کاتا پارک بدنا دستی و ایلا او پار او مالکه هی منالی بی باوکا پارسگاری لب کن بیان هل بگرن و اگر توانی تان بیان بخانه ایشی و ایشی کی باش هتاوک او کاتی که جور ابن بباشترین شیوا نبی ل مالی آوان نزیق نبنوا باشترین شوا وكوتم ازانيك او باري اگر هر داينيت قازانج هیچ استفاده کی نابه و سالانش آبی زکاتی شیلی بدريد اگر زور بیه سالی بسرابشه بوی لبری اوی کواز زکات که کمی بکات و همو سالک تو بخیت ایشه که و که همو ساله زیاد بکات او باشتره بوی نمونه اوی ایشه که لو جوره ایشانه که احسنه که خواهی گوره باسی کردو الا بلتی هی احسن که او دروسته پارکی بو بخیت ایشه که باشه و ایشه که بزانی زرناک و زیادتر لعنی قازان جو لعنی برجوانده که زیادتر مسوگره و اوفو الکیل و المیزان بالقسط ولکشانو پیوانشا بدات پروری برکی برغستی انجامی کشانو پیوانه بدن حقی خوی بدنه ما فی خوی بدنه کشانو پیوانه کیل پیوانه میزانش کشانه کاتی خوی هر دو پیوارک زور بوا بتابتی کشانه زور بوا کاتی خوی ایسا باسکره الان گن صاعق گنم مدیک مد مشتیک صاعق چوار مشتا چن پیواری کن هب و باوشی ویا لکات زمانی کلی شعلن منیک بمشی ویا زور جاریا و توان تنکی گنم باوشی ویا کشانه پیوانه هب و کشانش به میزانه است کیلو هیا ده هاتو وزن کانی تر هیا بلام لزمانی خوی باشی وازی تر پیوا کشانیان کردو خوای گوره لم آیتا باس لوکت که کیلو میزان با قسط بیا بر ریکی بر راستی به هیچ شوی غشی تیانکی یعنی اگر میزانی که الکترونی تا هیا بانمونه که دیاره اخوانی تاوا یک غرامی کم نبید اگر کسی ده کیلو برنجد لی اکرد ام ده کیلوه که ده هزار گرام اکات نابی یک گرامی کم بید مادم او با غرامه که بواضحی در یخات نابی یک دانی کم بید او یک غرامه لوانه یک دانی که برنج بکات یا کم تریش نابی لوه کم تر بید خو اگر بو احتیاط چند دانی یک زیادر دانی با ده غرامی زیادر بید نوک او میزانه زور دقیق نبید یا شتیکی لسر بید لوکات یا بو اوی که نبا شتیکی وزنی که زیاده خویند بیتا و ابی مراعاتی او بکید الان یونسی کوری عبیدا یا اکی که تیره لپیاو چاکان که با کوراکی و توکاتی کشتی گفروشی ام تراز زوکا که داتنا ولا سر ریگا که بیتا کنا بیسرا خوی چو با دستی خوی سری ویتی بوی تا بوتوزی پیو نمینه و توانا بو اکی الان خو من تبوتوز رگاکا بخلق نافروشم خونه بی او خوالا او تبوتوزی لسر او ترازویا کمن شتکی بو اکیشم بونمونه کلوی پتاتی بو اکیشی لگل اویش ها توزیک خوال بسر او ترازویا تبوتوزی که بسر ویا که وزنی که زور زور کمه یعنی لخرامش لوانه کم تر بیا بس حساب بیو کردونه با اوی بسر اوی بید لسر وزنکا حساب بید لسر وزنی او شتا كمشتريك اكرد لسر او حسابيتو دعي من قناه بار من لسري وكواي تبوتوزي رقاكم في فروشت بها كان دازيكي زور زور كما يعني لوجه الترازو نيخوينتو عنده كما تناند الكترونيا كان شون كواقو تملواني غرامي كيشنا بها والله موكا سكا لأخوات رساو حسابي او يكردو حد لآياتي كتير لسورة مطففين سرتابو دس بيكا ويلو للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يبيح الرشيك زور قورة لسر أوهاتوا كأخواي قورة فرمي ويل بؤوانا كويل شيبك لناود وزخة كهموي آقرا كفرمي ويل بؤوانا ككاتيك كبيانو ترى مطففين يعني فيل أكن لكيشانو بيوانيا إذا اكتالوا على الناس يستوفون أقرش تكبو لخلق بكري استيفاء أكاد يعني بطوابي حقيقي خوي ور أقريا وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون مالام كاتي كبو أوي بكيشي يابو أوي بيبه بزرر بكمي حسابي أكاد بوي يعني بونمونا أقر كيلو يشتي بكري لكابرا إلا أبي كيلو يكي طوابي بالام أقر أبي بفروشي أسايا بلايو پنجا غرامشي لكم بكات او بتعبت كاتي خوي كهر دو كرينو فروشنا كهر دو كان لبري اوي پارور بگريت لواني شتيكي دابت بو شتيكي لوور گرتي بي لبري پاري لوور گريا بونمونا هندی گنیمی داو بی لبری آواه هندی خورمایی دیوار گرتو کاتی که خورما کل ور اجری وزنکی بطلایی وری اجریت اذا الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون استفاك بطلایی چنیک سیرک هیچ نقصانی نبی انجا وری اجری بلام کاتی که گنما که آیابو لی نخ لی کم اکات خوای گور فرمی آیا امانه نازن کزین دو ابنو بو روجه کی زور گوریه کل حضور خوای پرودگار اوستن ل حضور رب العالمین يوم يقوم الناس لرب العالمين يا آية أوان نازن كزين دوب نوب أو الرجاء يعني هرشي كي زور كوريا أجرنا وكبرى جاري كان شتي كي فروشتو بخلق بون منا جنمي كي داو بكبرى شكري كي داو بكسك خلق كلاديا بكيلويك بوي كشاوا بكيلويك بوي كشاوا بعمدي خوي أو كيلويك كم كردوا آخر جاري وابو بردیان بکار هنا ولا بری کیلویا و اسش هی لحنی شون هی کبرا اسنی که دزنا که دوکان داره که لبری او بردی کی کشاوا او بردا به حساب کیلویا گی کات جا او بردا آسانه پارچه کلیب کات و اگر بیه بیا یا لونه به حالش نزنه پارچه کلیب بیه تو نقصانی بیه ل کیلو اصلا که لونه چند غرامی لونه 20 غرام 50 غرامی نقصان بید به حالا امر رودا روبدا یا لونه به عمدیش مبکات چاو بردو اوشتانه آسان اوی تیا بکریم آسانکا تا حد یک قرصه او بکریم لگل علی کم بکریم بلام لوانه بشتی تر مغناطیسک دابنید شتیکی تر دابنید تای ترازوکا قرص بکا اولا یعنی انواع فیال اکرید یست در کوتو مثلا تصویر کراو که کسیک به نهانی تصویری که تری کردو کاتی که تماته یک یا میوه یک اکیشه با کسیک اول برچاوی کات علاقه که بلام لیو علاقه ای که دانه او علاقه ای که تری دانه او خرابکانی تیا خرابکانی تیا کرد و که آوا کات لو کات خرابکه حالا گریت و ادابه دستی کابر او ادابه دستی مشتریک او اما زور ابین ری ام حالت آنها تصویر کرا او اما رو داد جا اما بوکی ارون او عیتش مولی آوا نکات که خوافری ما ویل لیل متففین ویل بو اوکسانه حتى عذابي أوي هند اللقلاني بيشو كنار دراب ويان قومي شعيب تواني هر قوريان كديار بو لدواي شريك وخواي قوري برغردان أو بو كلا كيشانو بيوانيا غشان لخلق كر كسيدنا شعيب فرمي ويا قومي أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين فرمي أي قلكم يو فساد لسر أرزا بلاو مكانوا ولا كيشانو بيوانيا غدر مكان في المكان يعني اوا شتيكي ديارو اشكراب لنا او قاليا كدواتر خواي قورا لنا يبردن عذابك بوناردن سرتا هوريك هات وكو شوي هوري قوابو زور قرم بو زور بيزار بون لدس قرماك اوا هادو تيان اما هوريك باران بو بارينا فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه خواهي قولة فرمينا خير أهو باراني بيوانية أو هورا بلكو أويك إيو بلتان بو أتانوت كامي عذابي خوا آدي لكوية أو عذاب من بو بنيرا فرمينا بايك لقل أو هورا كهرشتك بسر هشتك أروا بيرانيك تكاوليك بطواوي إبادهك تدمر كل شيء حموشت التدميرك بأمر خواي بروردكار لما أتشه ورجيرك دقكاني قرآن وفرمودتي قشتين تابتي أبيت ستدمر كل شيء هموش تيك تيك أشكيانيات يعني أوش تعني كقابلي أويك تيك بشكيات بوبايا أويك خواي قوري ويستي لسريتي أويك خواي قوري ما بستيتي كتيك بشكيا أجينا بورمونا شاخ كان مرجنية بوبايا تيك بشكيا بورمونا كل شيء خو خور ومان وهسار كان جاقريتو كألي كل شيء طلب لي اخوي يقول ما بسي او كل شيء انيك هم كون كائنات بقريتو ما بسي شاخ وبرد وهرشي او انيك لسرزبيها ما بسي او كل شيء ايك بيندي بوان وبجاني او انا وهي ما بسي مالكاني او انا ما بسي لا شيء او انا ما بسي بيداوستي كان جياني او انا كهمويت كدات ايش كانت لناوي ابا واسوتين او كسيك باسمان كرد که همون روزک مشتریک لادیکا و هاتوا بون منکریب و اوهی ناوا، اوج لبری او شکری دعوتی یا شتی کتری دعوتی یا خورمایی دعوتی، پاشان پاش ماوی کی زور که همو جاریک او مشتری لادیکو او شتا هینه بو دکاندارکه اویش او شتومکی خوی پی افروشت دکاندارکه بو درکه که ای کشید بر رکوت سیرکه او کیلویک او هیناویتی کم تره لکیلوی اصایی و پیاله الان فلان کس ام کیلوی که تو بشتگانم بو هینی چنیکه من استحسام کردو کم تره لکیلویک او شالا جاولا من لسر او کیلو حساب مکردو کتو بوداناوم کله لای تو شتم کریو با کیلو کتو کیلو شکر داو پیم کتو کیلو خرمات داو پیم بردومه تو خو یم کیلو مان لانی ل لادیه هل لسر او حساب مکردو لسر او من کیلو کم کیشاو کبر زر رکه هل دنیا اکثر قرای او بو خو ک کیلو کی ل کیلو کی لوی کم کردو اکثر اوش بنزانی خو وای زانی او کیلو کی طواوا او کبو امی هناوا کم کردو لسر او حساب کردو جامع ضرری که دنیایی کمه که توشی بیه بلام ضرری گوره روش قیامت های که اویل خواهی گوره باسی کردوه و هل دنیایی شا او کسا توشی آفتی اگه بیه توشی بلای اگه بیه که هرچی اوی کوی کردوه تو همو قازانجی کلماوی دیان ساله کوی کردوه تو بیه که وناو لوانه لپره که با یک جاره و با یک دفعه هموی بسوتی و لناو بچه هموی لدست بدات یا مالک یا سوتیا یا لشونه که او پاره هل گرتوه کابرانا زانید باو رزیلیا باو فلس فلسا کوی کردوه توا لخلکی لو باو فروفیلا لناو جلوبر یکی کونه دایناو لناو سرین یکی کونه دایناو باوی کس نزانه مالوش نزان او پاره هنده کس اونه پاره لخوشه بسته مالوش نزان پاره او پاره هل گرتوه دایناو ولا کاتک یا توسیره که مچی ولا سوتان دویانشتک ولا فریمان داو یا من بکونه فروشک هنده کس پاره که اول روش تو اوی که کوی کرده تو هنده کی تر هنده خصوصی ناو ساجک او ساجی نه زنی او ساجک دان را و دمی که نان پیان کرده تو لپری که مالو تیان او بو نان یک نکن ساجک بیان بو خوی اگرین پیان او زورش تی اول روی داو جا اوی که به حرامی کو بکرده تو یا هر ل دنیا اسوتیا یا بزرگ اروات یان کسی کی فیل بازیت الکه اکو ایشکه زور قازانجی کی باشی لیکید بو پارم نایتیا یعنی ویش زور با آسایی و با سادهی امپاره زور تسلیم یکد که لکاتی که او لسر دینار یک معمله لگل خلقه اکاد که زور انکاره زور گیره لمعمله یا بلا من لسر لوی تریانا چون که خواهی گوره ایوی او زرری لیب کبید زور با آسانیت خوی تسلیم اکاد با دفتر دولار ایاب و کسا او کسا قول بر را که زور جاره بینین که برای هزار دفتری خلقی برد ام هزار دفتره چون کوی کرده وام خلقه چون با آسانی تسلیمان کرد چون سیقیان پی کرد که برای چه لسر پر ری که آسایش تکه نوسیه نه عقدی که محکمه یا نه کاتب عدل نه هیچ اما چیه ورقه آسایی لسر نوسیه و اونم لفلان که زور گرد چون اونه با آسایی تسلیمی کرد ده او برو بولای بلا نخوشه که داما و عملیاتی که ابی عملیاتی اک بکات داما و با صد هزار اکروزیت والا نیمه بخواه زررم کرد و نازم پارم لچی بشی صرف کردو دست میگیراو دست مانیا که کاتی که زانی دوایا که کسی که واسر حل دا با دیان کس با صدان کس پاریان للایتی لو کسی که تو پید اوت صد هزارین ادا بفقیره بلام چوا چوار دفتری کردو تا دستی کسی که وا لوی که تو وات زانی هیچ پارین یا بزید پیاتا حتو سیرکی دا دفتری لای کسی که یاوی تی پی ایشی پیو کاتو بلام ایش ای خواتو لیه دا ربو خارج بونمونه اویش خو اویش لوی دوای سرفراز نابه اویش قازانج لو پاره ناکات انجا با اویش مالو منالی خوی تأثیری او پاره ببینه انجا با منالی نقصانی ببه با منالی کی ببه چاوی نبه با منالی کی ببه دستی نبه یا شلل دماغ بیت جاو کاتا بوی درکه وکا همو او پاره کوی کردو تو اگر صرفی شکا لو منالی چار سری ناکات و اوفو الکیل والمیزان بالقسط انا خوي يقول سورتي الانعام فرميت كشانو بيوانا بريكي بدروستي انجام بدن لا نكلف نفسا الا وسعها تكليف لهج نفسك ناكن الا وانا بك لا تواناي خويا هبه شا سم مساله كشانو بيوانا بون بنزين خانه كان هي بنز خوتو نازانيت او اللي تريك حسابك هذا اللي تريك مظبوطه يان خشيتيها بو لجنه تابتيه قرن جارجار او شنانا بدو ادا چون یا بلین لی کولین ول سروان اکن کپیوسته دایمن چاودری او جورشتانه او جور حالتانه بکریت برجنيا بعمدي كسانه خشب كان لو انا نزانن بيوركه هليتي ابيت بي نزانو بهلا بنزين انا بخلق فروش تبيت لهر لتريكا بونمون اگر دا ملي لتري كم بيت بو كسا زوره دو اي بروجي قيامه حسابي او الى قلاب كريت بوشي او بنزينت بكم فروش بخلقي ايت اگر غشيتي ابكريت هوا بابتي جزور قولوا فراونه هم غشوا فروفي عليك واكريت واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا واجر قصتان كرد دات برور بن لقصه كانت انا اجر او كسا خزمشت بها اجر او كسا خزمت بها لقل كسكا كي شي هي بلام تو زاني خزمك اي خود لسر هليا تاوان لخزمك اي خوت وي تاوان لبراكته وي نقل براش نكت تاوان لا اموزاكتا نكلا كسكي غيره ابي لو حالتها او قسيك واحقه او عدله او راسته او بليت كامي عدله او بليت نك بجيري براكت بكي لبروي براتا اتر هلي هي اتر تاوان بارا بران بر خزانه كي هرشي كي تو هر بجيري لبكي شابوشي لبكي نابت او مسلمانتينيا خوا امريكا فرمي اذا قلتم فعدلوا اگر قصتان كر عادل بن لقصة كانتانا اگر خزمي شد بيت ولو كان ذا قربا وبعهد الله اوفو وعهدو بلنا كان خواي پروردگاريش ببنا سرو وفاي بيبكنو پارزگاري لبكن ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون اما خواي پروردگار وصيتي كردو بو ايو انجامي بدن بلكو بيربكنو اما ياد وريب يد بوتان وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه اما الرياجي منا اما صراطي منا خواي قولا افرميات صراطيك مستقيم الرياجيك الراس دروس تشويني بكون ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله شوين ريبازو ريشكو برنامج كان ترنكون كوا للرياجي خواي بروردقار لا تان بدات برتوازتان بكا ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون اما خواهی پروردگار وصیتی کردو بو ایوه که انجامی بدن بلکو تقواتان هبیتو پارزگاری لدین و ایمانی خوتان بکن سی آیت هر سیکن بمکوتای هاتو ذالکم وصاکم بهی لعلکم بلا من آیت یکم فرمید لعلکم تعقیلون لدو ما فرمید تذکرون لسی ما فرمید تتقون او کسانی که قرآن پیروز دبر اکن ابیت ترکیزیان لسر او شانه هبیت که آیت یکم این بوی کوتای دید دوم بو سیم بو شیتر ك ليك أشن كوتاي آتكان أما لك آتكا لسورة إسرائيش خواهي قورا همان أماني باس كردوا بتفصيلك زياتر كلا سورة الأنعام فرميت وبالوالدين إحسانا تنهاء واني باس كردوا بالوالدين إحسانا بغام لسورة إسراء بتفصيلها فرمي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة لسورة أنعام دوشة وبالوالدين إحسانا بلام لسورة إسراء دو آيات طواوة كبتفصيل باسك كشون شاك بي لقل دايك وباوكتا كشون نرمونيان بي لقل دايك كقسي باشان لقل بكي قسي شيرين وجوان لقل لحزوري أوانا بكيت هل نشاخي بروي أوانا ليان تور النبي بيزاري در نبري لدستي أوان والتواضع خوبا كمزانين ملكشي لبرامبر اوان بيشان بديتو ملكشي بنوانيت اما خواهي قورا بتفصيل لسورة إسراء باسي كردوا كاتيك لسورة انعام خواهي قورا فرمي ولا تقتلوا اولادكم من املاق لسورة إسراء فرمي ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق ليرا من املاق لإسراء خشية املاق ليرا لانعام نحن نرزقكم وإياهم بلام لإسراء نحن نرزقهم وإياكم جاوازي لا شوازي وشكان هي أم جوازي أقرته بوشي زانان ألان إملاق يعني فقيري هجاري نداري أفرم من على كانت أن مكوجن لبر هجاري ولا تقتلوا أولادكم من إملاق لبر هجاري يعني هجارية كخوي وجودي هي يعني كسي كخوي هجارة هجارية كحاصلة يعني وجودي هي أو كسخوي لحالتك كدسكرت هجارة أما لم حالتها خواهي قورا فرميد لبر هجاري ما ينكوجن يعني لبر او هجاري كتو تياي دايد لبر او دسكورتيا ما يكوجا يما رزقتان ادين يعني ام كسالي ريهار خوي حالي باجنيا لبر او خواهي قورا بباسي خوي دستي بكردوا فرميد نحن نرزقكم وإياهم ما دام ام كسا خوي هجارة لو حالتيا خواهي قورا باسي رزقي خوي كاسرتا فرميد يما رزقتان ادين ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم كواتا من إملاق يعني لبر هجاري لبر لهج بهوي هجارية ك خوي وجودي هي بلام لسورة إسراء كافرمي ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق خشية يعني ترس لترسي هجاري ما أنكوجين يعني هجارية ك لو عني وجودي نبي لو كاتها وكس وضع عباشة بلام لداها تو ترسي كبهوي أو من على نو نخوش هجار بكبير فقير بكبير يا أو من على نو مستقبل أخوان هجار بن أما لبر أوي بيوندي بمن على كان وهي أو هجارية لبر أول لبيع خواي جورا بباسي أوان دسي بكتو برزقي أوان أفرمي نحن نرزقهم وإياكم يا من رزقي أوان شو يوش أدين يعني كامان مهم ترى خواي جورا أو يعني بيش خستوا نحن نرزقكم وإياهم لسورة أنعام كاتك كخوي هجارو لبر هجارية كخويتي بمن على كان بكوجت بلام لسورة إسراء خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم هجاريك هيش تجاري نهات وتآراوة كسكوص عباشة بلام أترسي لداهاتوا هجار ببيت ترسي هي خشية هي لو أخوة يقول رب رزقي من على كان دستي بيكردوا نرزقهم أوان بيش خراون لبر أويك لهجاري أوان ترسي لو أترسي بهي أوان وهجار ببيت أما لبلاغتي قرآن بيروزو أسبابي تقديم وتأخير أو جواز يعني كالنوع آيات السورة كان القرآن في روزها كما بولا بركردين جدي سانوا أساني أكاد تركيزي أبت أو آيات يعني كليك أشن كلا سورة أنعام ولا سورة إسراء بمشي وليك أشن بلام أجر معناه كيبزاني بوشي ويا ليتجناشت كليرة أفرمي من إملاق من بكارهند وأفرمي نحن نرزقكم وإياهم بلام لا سورة إسراء بوشي ويترى هروها لسورة إسراء أفرميت إن قتلهم كان خطأ كبيرا أو إضافيتها كأفرميت كرشتني أو منالانا تاوانيكي زور قوريا حاليكي زور قوريا هروها لسورة إسراء خواهي قوريا لدواي باسي شاكا لقل دايكو باوكا أفرميت نح ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا فروردگارتان زاناتر بوي كوالا نفسي ايوه يا هي لدلو دروني ايوه يا اگر ايوه صالح بن خواي قورا بخشنده مهربانا ليبرده برانبر او كسانيك اگر رينوا بولاي وتوبأكا وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ما في خزمو كسوكارو هجارو ريبوار بدا وتبذير مكا زيادة الروي مكا لشتكانا حقي هج خزم يعني خزم حقي هي بصيلة رحم بيار متيدان بل يبرسينوا هروها مسكين أو كهجارة حقي هي بسرتوا كيار متي بدي ابن السبيل أو كوار ريبوارة أو كريبوارة أو كغريبة حقي هي كيار متي بديت لو أنا بيوستي بها وكاريبيا زمان نزانية شو أنا كان شعر زانية نرخشت كان وكو بيوست أجا دارنيا لبر أو بيوستا رشاوي حالي كسي ريبوار بكرت ويار متي بديت زور كسي ريبوار يا غريب لولات إياما هيا لولاتاني دورو برو يان بو إشوكار يا بولاي دكتور يان هندي كان لولاتي زور دورو وكو نيبال وبنغلاديش وهندستان هاتون بيوست أمانا رشاوي حالان بكريت ويارمتي بدرين وكو بيوست كريان بدريت تلكاتي خويا كريا كان بدريت لي كم نكريت غدريان لي نكريا ويارمتي تريشتاني بتواني يارمتيان بديت أما زور خير أقلتنا أنا مسلماني جنب لبر اوي كا توبو تشاك كردنا هول يارمتي اديت كبلكو خاي غورا هدايتي بداتو اسلام للاي جوان ببيت زور جار ابيني او كريكارانا هر برنغي بيستيان ديارا كخلكي ولاتي كترن خلكي بنغلاديشن يا هندستان يا سنغافورة من خلكي بيني وكناسيه كاليرا لسنغافورة وهاتو يا ما ديارا وضعي باشنية اگر كسي كي باش بيت حالو غزراني باش بوها نا هات لسنغافورة وبقات ايرا بو كارغزارية بو اشي كيوا بچنیك پرسیاری لیکید الله باندې 300 دولار یا 400 دولار امروجانه هندیه کوم بینی ک شقه مکانی پاک کړدو ک قسم کړل غلیوتی خلک هندستانم ووتی کریا کم 400 دولار بس 500 بوای زور باشترو ومن بوای ک پیداو سگان زیاتر پی جاب جاب کم ولدی انا تکیم پرسی وتی من هندوسم لګل وشا من حزم کړک به هر شی ویک به چاګی کی لګل کم ورقم تلفونه کش ملي ورګرت وتنبلكو بتوانين يعني بشي ويقل شي وكان هاو كاريد بكين غايتك تشيه با هندوسي شا مسلمانية بلام اكريتو تشاك بي لقلا اكريت شاك يارمتي اگر خيرك چاكيك تو مادم امید هبي بوي لو اني بو چاكي او كسا خواي گوري هدايتي بدات او تا مؤلف قلوبهم بشكل زكات دان راو بو انيك تازم مسلمان من بو يضلان راجير كبري زياتر اسلام و ايمان لله خوشويز بدات او ابن السبيل زور خلق بيباكن لبنان بريان خلق جوان نانا يعني هر حسابي بشران لو اني بونا كان الله ما خاتو لمس جادي شكا وازاني من روبوت كاك خوميش استراحتی پیوسته خورد نخورد نوی پیوسته جیانی باشو کرامتی کی شایسته اوی جیانی کی باشو کرامتی هبی کرامتی پاریز راو بیاد اصایی اگر تو جار بجار ججنه لمناسبه ده هزاری بده سیکره کاری کوا خیره خو منش خواهی گور حسابی بواکه همو او چاکانی که ایکیت لگل سیه که چاکه بکی خواهی گور حسابی بواکت پیغمبر علیه صلی اللہ و سلام فرمی خواهی گوره لا كسي خوش بو كسي كتاوان بار لبروي اوي دا بسي كتينو هو انسانك كخواي قول رزي لكتو ولقد كرمنا بني آدم يتبزانا تينويتي برسيتي لشوينكا لباكي كوتو لجاديكا وستاوا سياراني هالي بقريت او حالتانا بدا خوا سؤال لوشتانا من بينيوا خريكا يعني بيزاريك روكات انسان بصدان سياري آخر موديل بيني بسرو جادية أروى. بيرجيني جوستاو بيربيا جوستاو لسرو جادية. ديارك إيو بوشوينك بروى. ديارك شارزانية يان باريبيانية يان مندوة يان أتوان التاكسيك بقريت بروى بك مراقبة بك بصدان سيارة أروى كسيناء برسيت. زور بكمي يعني رجيكي كم زور كم ككسيك بوستيا لو بياوا لو بيربياوا لو كسهجارة برسيتوا كبوكو رويد بيوسيد بشيا. پارد لب را و پیوست بوه بدگینم چاری و بو شونه رو که توش بوی آروید که و هیچ ارکیج ناکی به تسر شانی تو بو شونه رو که توش بوی آروید بزور زور خیره کی جوری بیگین لگال خوتا تنانه تندی کس لوانه کجاروبار من رجع سری خم الله خوزگه یعنی پارش یعنی لورگرتی نه قینا که بس سر ما خل لبروی کس ساعتی که لیرو استاین دزله هر سعی ارو لیرو دستی لیگرین کسی هلمان کس هلمان نگرد لقيناك بس بارش بس كسيك بهالما قري أو إن دليل تشاورينك ابن السبيل شن جار القرآن خوي قبر بس ابن السبيل كردو إن جاء ولا تبذر تبذيره تبذير مكة إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا خوي قبر فرمي أوانك واه تبذيره كان وأنا براي الشياطين يا كان إن جاء مبذري وامن هي مبذر شيء وبار الحرام صرف كيد مبذري وامن هي شبيك يك دفتر دولاري داو برابو هديني كي خوي بخوا من بيستو ما كسيك پينج دفتر دولاري داو بشويك رابو هديني خوي دي برابو لابزانا پينج هزار دينار لدسيت پينج هزار دينار بكاد بخير ديو براي شياطينية خوا فرما كانوا إخوان الشياطين ريك او براي شيطانة يتر چاوري خيري چيلي يكيد براي شيطانة يتر براي دايكو باوكيتي جا شيطانيش بران برپرودگاري خوي كفورة پیانزانا ناسوپاسا ناکس بچه‌ها و آن برای شیاطین کانن. اخوای گور بیکاتا اگر عذاب ویان او پارو سامانی که هیانو که آوا صرفی کن. کلو ملت حجارو قرب سرنا پرسنوا. و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا جاء فرمي دستكانت اوا من مك وكوكوتو زنجير كرابيت بولاي قردنت نتواني باري صرف كيتو دستيانا شد وبطايش بلايو مكروا بطايو بلايو مكروا ك دعيا ببيا بارو بمفلسي دابنشيد يعني لو بينيا وحدك وسطته بي لسورة فرقان جفرمي والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أواني كواما لا أبخشني الصفات عباد الرحمن أو يكوا إسرافناكا ورزيليجناكا لبيني هردو كانا حدك وسطيان هيا بأم مساليك أخوها فرمي مغلولة إلى عنقك تشبيه كدو بويك كسك بكوتو زنجير دستي كرابة تملي من بيستوما كسك بوي جرامة ووتي يكيق الله وتي كسي كي متمانه بكرا بو يرام وتي من كري كريمه كر بو بياك ايش ما اكرد وتي فلان كس ورا توا اوا بشتي او بايوا دستم ببستروا وتي ترسام وتم باش بو على ما مساله شي بو دسي ببستم وتي تورا اوا لبشتي بايك هو دستم ببستا وتي هر دستم بس وتي انجا دي 10000 لجرفان ما او 10000 دينار دربينا راديو يكم بو بكره تي والله چنك من راديو بكرم بو خوم دسم ديناچه والله من ما كسي بو جرامو يعني اشتغل زور سير زور عجيبه اگر كسي غابيت دسي تنه اشتي بو خوي بكره لكاد انجا بخلكي كثير بلا ورا دسم بس تو بارك لك يرفع من دربي انا واش تمو بكره زور شتي عجيب وغريبه بس والله يوتيان اما كسي بو جرامو تي مشتكي راسه جا خلكي وامن هي ودما قرب السره باركش كوكاتو اسفاده شي لناكت ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا عندي لوانش كاتن بس على زور زيات الرزيله بن حرصيان زور بيت عندي لوانه جاري واي خوي تنيا كشير داول خلقك بيرجني كبول بياره باري زور كو كدول خلقي ورا قدويا كمرت هر خوي تنيا ابو او ابو قران لمالك يا ايت الشونك 10000 الشونك 50000 وهرشتان درينا وباريان دوزيوا تا اخري قشته تشل دفتر او باراني كهيبو چل دفتر چلو دو دفتر اونده زور بو مزگوت جان پی دروست کر که استا مزگوتکه هله برانبر خانقای بیاره خانقای برګ برانبر او مزگوتک دروست کراوه اهلی بیاره او کسوکاری او جن بلین بریارند او کابه او پاره بو مزگوت بیت لبر مزگوت جان پی دروست کردو که اوا کوی کردو ان کس خوشوسی پاره وای لیکه او هم پاره هي اصلا اونده 80 ما وک اگر هم روجی کیش بدلی خو پاره صرف کات و نان خو تو خیر شی لبکات هر یشتا اوند تمنینه ما بشیوبکا او پاره توابکات بلهم هر یشتا هر حرسی هه هر یشتا هه به پاره زیاتر کوبکات او دلی نه صرفیبکا ولا تقتلوا اولادکم جا اخوای گورا فرمیت پروردگاری تو رزق بو کسانک ای فراوانیکا او بو هند کسیش برتسکیکات او کمیکا خو تقدیرات رزق کردو و من الکان تان ما کوجن خشیت املاق او اتم باسکر ولا تقربوا الزنا نزيك زنا ما كون شنك فاحشة وكاركي زور خراب ورقيكي زور خراب ونالبارو ناپسندا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق أو نفسيك أخوي جور حرامي كردو ما يكوجن إلا بحق نبات إن جالير التفاصيل كلا سورة أنعامنيا أفرمي ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا أوشي كواب مظلومي بكجري إما سلطانك من داوة بولي أمركي دا صلاتك من داوة بجائزي دائنين بوي كوا أو قاتلة بكجيتوا إن جاء إسرافنك لو قتلها لو حالتي شاء إسرافنك لو قتلها شنك أقر كسيك برايكي كجرابو بونمونا بوي هيا للاين خواي بردقار ورقي دراوك أو قاتلة بكجيتوا قاتلي براكي خوي بلام نابي برا باوكي بكجيك باوكي بيتاوانا کی کشتویتی کسیک او که او برای اوی کشتو هاوری کی خوی کشتویتی آبی تنها او بکشته تو نجباو کی نجبرای کی تری نکسی کی تر کتابانی نبی نبی اسراف لو قتلی شاب کرد اما هموی او رجع جوان و دروسی که خوای جور بودن آمین که هموی داد پروریه ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا بلينو بيمان كان ببان السر نزيكي مالي هاتي وما كون بباشرين شيا ونبيت بلينو بيمان ببان السر شونك بلينو بيمان مسؤولا برسيار كريلا باريوا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا همان شوي كلا سورة أنعام هاتوا بلان بتفصيلك زياتر ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا شوين اشتاق ما كوك علم تبيني زنان ألين اشتاقت كنبيني ومال بيني وما اشتاقت نبي استوى مال بيستوى ما أوي كوا يقين الدنيا لسري تأكيدني دلنياني دلباري وميلة أوي كبجومانة جوما شوين جومان ما كوا اشتاق كيقين نبي بتشا يخد نبيني بقى شويني ما كوا أما إيش بو أوي كإنسان دور بلا جوماني خراب واشتاق نلاك علمي بيني بقى قصو قصلوك براونك بلاونك أتوا يا غمر عليه الصلاة والسلام فرما كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع إنسان هرشيك بيجرتوا أبيت كسيك دروزن نابي هرشي برجوتك وبيجرتوا إلا أبي بلي بستوما يا وائلا أوبرك يا جرجراتوا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا إن جابك شخيو بفيزا وبسر زويا مرو خطو ناتواني او زوي يكون كيد بشي تناخي زوي يا بقدر شاخه كان بالات برز بيتو بهيز بيت او تا او شاخانه بينين كصدان صالما وتوبا وبيران مان او شاخانه ان بيني وان همو مردن بونه خاك يسك كشان رزي شاخه كان جوكو خوي ما وتو نو كو شاخه كان بقوتو بهيزو برزين ناتوانا من هي بشينا ناو طبقه قولا كاني جير زوي و يعني ده صلاتي كي كمو توانا كي كم مان هي وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال شن شاخيك خلقك بسر بقد شاخ كان سر أكوتن أو كسان النمان تياشون وجودي عن نما على سر زوية بلام شاخ كان هر شاخ النجقي قوانا بويا إما بمزعيف ولا وازية شاني أوانين كتكبر من هبيت خومن بجرب زاني نوب فيز وبتكبر وبشين بسر زوية أما خواي جورا وصيتي كتير ليرا كأما جاكا بوي التواضع من هبي خومن بكم بزانين إن كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها همو أمانك باسكران هرشي خرابيتي كباسكراوة للاي خواي بروردقار بيزراوة خواي قورا رقي ليتي بي خوشنية مكروها للاي خواي قورا لا كشتني خلق لزينا لفاحشة لخواردني مالي هتيو لفيال كردن لخلق لكيشانو بيوانا لتكبر لفيال كردن لمسالي عهدو بيمان شكانديني عهدو بيمان شون كوتيني قمان رزيلي إسراف تبذير خرابة لقل دايكو باوك همو أماني كباس كراوة لا يخواي بردقار خرابة كانيان مكروها خواي قورا أمري كردو بهمو شاكيك رقري كردو اللهمو خرابيك لدو آيات لسورة الأنعام أواني همو باس كردو ولا چن آيات بينج لبانزا آياتيج لسورة الإسراء خواهي قورا باسي همو أوشتاني كردوا بيغمرج عليه الصلاة والسلام لفرمو دكاني همو أهماجي بمجوار أشتاني كردوا بويا كاتك بيغمري خواهي عليه الصلاة والسلام كلا سرطاها توا باشاي حبشا برسال لمسلمان كانكا كوشيان كردوا بولا أولا بيغمري او أمر بشي كات جعفري كوري أبو طالبي جالي كاتك بيغمري خواهد إيما بتبرستي معنا كرد بلنو بيمان من أشكان دزي معنا كرد مالي خلق ما بنا حق اخوارد بيغمر عليه الصلاة والسلام هات امري بيكردين كعبادت بو خواهي قور بكين بتاكو تنها شريكي بو بريار ندين ولقسا كان مانا رازقو بين وامانت بباريزين بلنو بيمان نشكينين وصلي رحم بجي بهنين يارمتي فقير وهجار بدين بيغمر اخوة عليه الصلاة والسلام امري بيكردين بچاكا ودابين باق بين دست باق بين اما امرو فرمانا كاني بيغمر اخوايا كال امرو فرمانا كاني خواهي قوروا ورقيراوا كأما يكي كترن لهمو او بلغة زورو قوراني كدليل لسر اوي كبيغمري خواه عليه الصلاة والسلام براستي نيردلاوي خواه وام قرآن كلامي خواه بروردقارة كأمري كردوا بهمو شاكيك كريقري كردوا لهمو خرابيك كأوتا لزماني بيغمر عليه الصلاة والسلام او كراوة بلغة كأم كسا بيغمري خواه يعني نجاشي كاتيك جوه قريبا مقصانا اما کسی که کوانتا نیردلایی خواهد، امرکا به مهمو چاکی رگری که لو خرابه، و هر واهی رقل کاتی که اشتان آبیسیت، علی اما صفاتی پیامبر براسی، لقل او صفاتانی تری که ابو سفیان باسی کل لایه رقل جوری روم کان، کوانتا امش آتش تبال، او بالجزورانی تری که دهمی، او اسلمیت قرآن کلامی خواهی پروردگاره، سورتی اسراء و سورتی انعام، او اشتانی که و باسمان کرد کلا سورت کانی تریش. هموی بینا و بین امشتانه هاتوه بلام لیره بتعبتی ترکیز کرا و تسریان لچن آیتی که آوا بوشیوه کو کراو نتوا لسورت اسراء آیتی بیستو سی هتاوکو سیو هشت و لسورت انعامش او چن آیتی که لکوتایی هاتوه که آیتی صو پنجاو یکو صو پنجاو دوه خواهی پروردگار یارمتی درمان بیت که همو او روشتو آکار برزانی لقرآن پیروزه هاتوه جب جیب کن لخمانا تطبيقي بكين باورمان بيه بيت يقين مان هبت كأما كلامي خواي پروردگارا وأما بشر ناتوانت ربازو برنامج آواجوان دابرجت كأمر بهمو چاكيك ورقلي لهمو خرابيك تنانت اگر انسان او عدالتو داد پروريا الزرري خوي تيابت قرآن من أمري بيكا كشون كوتو عدالتك بيت برجوان دي خوي ليقنا داتوا اگر زرري خوي شي تيابت أبي او خل لسر عدالته انصافه رازقه يكي خوي

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الأنبياء

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل

و پیوسته چاودیری چی باش بکرین و هاوکاری بکرین. پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام زنی چجور مامالهشی لگلم چینا کردو او چینایی که نویان پیالین کمندم. یکم پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام وری برس کردون اتوا دلخوشی کردون بچن مجدیک فرمیتی خواه گورا فرمی اذا ابتلیت عبدا من عبادی بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. هل يشيء لبن ذكانم أجر تعقيب كما بلد أزداني دو شاوكي آرام بقري لسر أمي كمن برام بريم كردوا من رازي نابم هيتش تي بقري تفاداشتي أمرو وكم تر لبهاشت لسر شي لسر وي هل دو شاوكي لدز داو لفرمو ديشي ترى فرمي فصبر واحتسب اگر آرام بگری و شاوری پاداش بکار لخواه تبارک و تعالی و بلای خواهی بزانی انجا او پاداشتی به دزده کرد. جاری چند پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام شو سردانی یکیک زور زور ناساق بو و تایشی زوری هبو فرمی ابشیر فإن الله یقول هی ناری اسلطها على عبدی فی الدنیا ليكون حظه من النار يوم القيامة. مجدبت خواي قورا فرميام لرزو تاي كياما بسرتا آقري من الدنيايا بوي بيكا مبري آقري قيامت بوت يعني لقيامتا هش جور آقري تينيك وقريك إن شاء الله نايا طبع. مجدي أداني أي فرمو يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن قروض لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض أو أنك توشي بلاوك شيء جورهات كمن دامبون لقيامتها كاتي فاداش هر جوريان بودابين دكتور لا ينخواوا أماني لدنيا لش صاغبون ديان بينن خوز قد خوازن كأوانيش لدنيا قوشتي لاشيان بارسة بارسة ليا بكريات وبلام وكو او مروفانا او پاداشتا گوريان بدز بهنايا. پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام سرداني دا کردن وكو دایچی من دارانا فرمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى مريضا او اوتي مريضا او اوتي به اليه اگه سرداني نخوشه چی کده یا خود نخوشه بها تا بولای مسحه بيمينه بدس راستي دسي دهنا بسر سريا یا خود وشونه که آزاري دید وأو دعائي بسر آخين أي فرمو اللهم أذهب البأس رب الناس واشفي وأنت الشافي لا شافي إلا أنت. خواهي جان هاتشي نارحتي و هاتشي آزار و هاتشي نخوشي هي بسر أمرو هو لايبا شفاي با هاتشي شافي يقني إلا تونبي. در روایتی که ترا فرمی من عاد مریضان هش کسی سردانی نخوشه بکه امی لابله. در روایتی دو ما فرمی نه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم سردانی هن نخوشه چی بکردایا جلسا عند رأسیه لای سری و دا انیش و ام دعایی بسر آخر حوجر اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک داواکم لخدای مزن خوانی عرشی مزن شفاد بدا. و با عثمانی کریه بالعاصشی فرمو فرموی آزارم هي فرمي أما دسي راس بينا بسر أو شونيك آزاري هي وسيجا بلي بسم الله حوزا يجبلي فناقرم بعزة قدرتي خالم آزاري ليرا معي إن شاء الله خواه شفاء دادا أفرمي إيتر بوبو هو كارشي شفاء بوم همو جاري أوم بكاري هنا هر خسي شيش لخزمانم نخوش بايا فيم دوتن كاوا بكار بينا داوا إليا كردوين يما بشينا سردانيان بتايبت نخوشا كان من عاد مريضا هر کسی سردانشی نخوش بکات لم یزل فی خریف الجنه بباخشکانی بهشتا گزرکات. اگر شولای نخوشک دانیس استنقع فی رحمت الله نقمی رحمت خوابه تبارک و تعالی. ابن عباس بعطائی کریه بی رباحی فرمو آفرت یکد نشان بمهلی بهشت و تی کامی فرمی ام آفرت رش پیسته كعقلي لدز داو الشيط و پركمشي لقلاو هاد بتيه پیغمبری خواه داوان ببك خواه شفان با فرمي إن شئتي صبرتي ولا حساب عليكي لروايتك صبرتي ولك الجنة. اگر پیت خوشا آرام بگره لسر ام حالا

حساب ولي برسينه ودنا بلا قيامه لروايتي دوم ان شاء الله خوادت كاتبه هشت لسر امريكا بوي بيشيناوي فرمي دبا شي پیغمبر يخو من دعوي شاك بونه وناك بلام ككاتي پركم تو شبيز لكان لبري خوم دانيم ابرو ما شي لپيشاوي خلق دعوه كه لخواي گوره اگر اوم توش بو بو جوره نكم نهنم بسر قوم او خوم رود نكبو پيونسم دعاي بوكرد عثماني كوري حنيف خوالي رازي بي فرمين إن رجلا ضرير البصر فياويشي نابنا هادو تيه پیغمبر إخوة ادعو الله أن يعافيني دعوك أخوائي قرأ أدو شاوام بيب بخشيتو عين شد فرمي اگر بيت خوش آرام قرأ دعوات بوكم ياو تاني آرام قرأ لسلم حالت يا دعوات بوكم خواه شفابا متيناتوانم بخوا نابنا زور زور تيني بي بوهيناو فرمی دبرو دزونی چی جوان بشو دزونی چی جوانی شد دوای او فرمی ام دعای بکه بله اللهم اینی اسألک و اتوجه الیک بنبیک محمد نبی الرحمه اینی اتوجه بک الى ربی فی حاجتی هذه لتقضا لی اللهم فشفیعه فی و شفیعنی فی نفسی بله خواهی جان داوالیکم و روتیکم بدعاي أم پیغمبر محمد پیغمبری ببزي خوايا دعاكي أوم بوب كركار ودعاي خوشم بوخوم كركار أفرمي دعاي وخواي قولي هردو شاوغي ببخشي پیغمبری خواه عليه الصلاة والسلام هستي راه قرتن هستي بريندار نا كردن جابر أفرمي جاري كان فرمي انطلقوا بنا إلى الضرير في بني فلان حتى نعوده بابروين بچاو ساقی فلان گرک یعنی نابینا اما پر این نابینا پیان سان فرمی چاو ساق بابشین بلای چاو ساقی فلانه گرک با سردانی بکن که ابرای چی نابینا بو بچی پیاله چاو ساق چون که براسی هی چاوی ساقه بلام چویره قال ربی لی ما حشرتنی اعما و قد کنتو بصیرا قال کذالک اتذک آیاتنا فنسیتها و کذالک اليوم تنسا لدنيا آيات كان يمت في جيش خود شوير كلا أستيان لقيامتش أمر ربو جورا شوير دكتي كواتها هي لهم أعين لا يبصرون بها شايوان هي والان راسي في نابين أوانا شوير راستقينا نابين راستقينا أوانا فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور شاو شوير بون آسائية ضل شوير بون خطر هي ظل يشور على أسيام ديني إخوة بيش يوي ولي ناقري هات نجيجار هل عادة عربة بإنساني نخوش كبدو بشك بيوي دابي لباتي بيبلين لديق بيانو تو سليم سلامت يعني إن شاء الله سلامت دابي بصحراء كجيرنا وشونا وتيانا مفازة يعني إن شاء الله يفوز وينجح سر كوتوبي لبريني أو مسافة أو رزقالي دابي إن شاء الله فیاریشی کردون جستا پیور نیه بو انسان انه لیاتی الرجل العظیم السمین یوم القیامة لا یزین عند الله جناح بعوضا مروفی و زبلاح و شوارشانه و گوره و قلو بیدین یعنی دیتا لا اخوه لقیامتا ده چشرید با اندازه بالی چی میشو لپسکو لکان سنگ و قرسایینی لا اخوه چکه این الله لا ينظر الى صوری خدا ما بس یه لشولاره تا نیه تماشای شیوی دموچاو لشولارو جسته تا نکر دلیل همه بس لبرو توش یکی که بینی کرتا با الله هر شیوی یکی حساب با جسته مکه حساب با دلیک عبدالله کریم مسعود شوان بو کرتا با الله قاج باریک لغزای فتح مکه گیشن ناوچه پیغمبر خواه علیه صلی اللہ علیه لیو مره لورانزو پا همی پر بوله داری آرک يعني داري سيواك ابن مسعود شو سر داريك لپلي چي ناس كيان سيواشي چي باش كامير ريكا اوي ببره يك با حالي كرد هر دو قاشة باريكا كي در كوتبو نزيقو حالي آتا خوار او نبيا توانا هاولان همي دسيا کرده پيا کنين پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام فرمي لچي پيا کنين تانيا من دقة ساقه لبروي هر دو قاشة باريكا وتيان الولاي پیغمبر خواه فرمي والذي نفس محمد بيده لهما أثقل في الميزان من أحد لروايتك نقلهما لرجل عبد الله يكتا يقاش عبد الله كريم مسعود
لای خواه لسنجی کارکان دا لقیامتا لترازوکیا قرستر لچیو امام عمر زایشان ابن مسعودی بینی زوری پی خوش ابن مسعودی زور خوش سنك حکیم لصحابه خواه ایل رازی بیالا حفتا سورت لدمی پیغمرو بجوی من صلی الله علیه وسلم پیان صلی اللہ علیه تمسکو بعهدی ابن امی عبد ابن امی عبد هچی جی پیوتن لقصی در نشن ابن أمي عبد شيء ابن مسعود أخوائي الرازي يا رب ما حدثكم ابن مسعود فصدقوه بيانصان فرمي ابن مسعود هالشيء شيء بجرانه بيصير دوري قرن أو عند بيعيش الشارع زوزا نوع عالم بو بو ابن إمام عمر كبيني في زور بيدو الخوش بو زو أقصي لقلا كردو كيف خوش بو بيدو أي ور روي كرتب الله إيش بس كل لما يسكت يار نبو خوشوان بو بيجي إسلام دو أي روي فرمي كنيف مليئة علما كرة السيد كأبو بس كل يوم ما شاء الله شو علمي شي بي شو شعر زايي شي بي حذيفة فرمي ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أمي عبد شن بخوا مروا في أغنية بيبينا هل سكوتي كتو مدلا في أغمر في أصلا ببيني ابن مسعود كتو مد دانشتني قسكرني رويشتني نيجي طاعة عبادتي تيكرا في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام سرداني كمن داماني ذكر دلنوائي ذكر دام عتباني كوري مالك أفرمي بيعيشي نابي نابو نيجي بوغا ركي خويا نكر بيعيش نيجي بوغا دس يعني شاو هاتا خزمت في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي في غمر إخوة إني رجل ضرير البصر من نابي نام تشاوم لدس داوة ومن پیش نجیب و امز گوته خزمانی خوام دکم بلام کاتی که باران دبی یک لحفه وی گوره حال دستی براسی من نتوانم بگم امز گوته که اینو پیش نجیم بکم و دید تو خوزگم دخواست بس با تشریف بینه لمال و دور کرد نیوشم بکی بوی اگر نمتوانی لو شونی تو بوم دیاری یکی لیوان نیوش بکم لمال کما فرمی انشاءالله یا مدین مالت افرمی لگل ابو بکر عمر و کمال لها اولانا هات که هاد اجازه ورگرد اجازم دان هات نشوره سلامی هم کرد پیش ویدان شه فرموی لچز جگه ایشی مالکه تا پیت خوشا من نویجد با کم تیایی دا بای تو بی که تا جیمزگو تیک با خود فرمی اهل رای پیغمبری خواه شونه چی با دیاری که بنا بینای خوی افرمی ایتی پیان سمدوی هستا پیش نویجی با کردن صحابه کن و منیشان لگل بوم دور کعد نویج من با کرد دوی او اجازه خواست برو افرمی ناروی بخواه خزیری اک منوال سر پی اگد حتانی خوی نبیم روی خزیری اک کمال گوشت ورده دیکن ناو آو آوشی زوری تیکن دیکن گوشت آو توزی که خز بو انجا هنی آردی تیه کنی تا جور خواردنی اگه با فرمی پیغمبری خواه علیه السلام نگل معنی خواردو انجا امی به جهش تو بای اوها پیغمبری خواه علیه السلام دل نوائی کرده و مجده اداینی با مسلمانانی داود من عاد مریضا هر کسی سردانی نخوش یبکا اگر بیانی به حتی ایوارا حفتا هزار ملائکه دعای خیلی بود حودنا حفتاجنا حفتا هزار لكيوا لو بي لو كاتوا حتى رج أواب يك حفتا هذا يك دخل دعاء وكان بيشا ملائكة من نج إنسان بو توشيو كردو أنا جوري سداينا خوش كردو ولا برخو أجر يا عربي حتى بيان وكذا الروي بنا بخكاني بهش تا جزرك وبان قد ليك طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا وكوش كي شت بيد راو جي قو تايبيت يكش بوا ما ذكر على باشت لبروا سرداني نخوش نابينا هر شي يك بيت براستي بهري شي قوري حتى فرميتي يك لواني كي زم خوا زمانتي كردون من عاد مريضا او كسي شي ولا نخوش زمانتي شو نباشتي اقل لو ساعتها جان لدس باب بمريض ابن مسعود خوالي رازي بي جاريشان لقل كومالك اتشونا سرداني نخوش كشولي كان هبو ايشي لبيا وكان بدزيو سيدي ابن مسعود فرمي ورياب ايما ميوانين اقا هر دو شاوكت بتاقيا باشتر بلو يك جا سيدي افرت يما علاو كي كاوان بخيراتنيا كدين ويما سرداني عليك وهر وها امشقاري شي دكردن هاني شي ددان برو كارا شاكا كان
عبدالله كوري من مكتوم نابينا بوتي في غمري خواه من بيايا كم ضريرم قد زعين نابينا ليس لي قائد يقودني كل ساعة همو ساعتك همو نيجي كسيك شغناب بيد دستم بغري وبن بابو مزقوت والشاسع دار وما منظور دورة وبيني وبين المسجد نخلا والشجرة وبر لدار خرما أو داراني كتيجة من جنا بنا بين بو مزقو بنا بيانا إنسان ساق سري بردارة كي وزاور إنسان نابنا وإنها قيعان وهند جاري جاوية كنجد أورز زراعيانا بتقر من نازم كيو قر ديم كثيرة الهوام لوجد شي هندي دوبشكوش المار لو جاينا بمن نايبينا أي إجازة هي من لما لون يشكم نيم بون يجي جماعات فرمي هل تسمع النداء بالصلاة جو لبانا كبانا كلي لمزقو توا تيارا والله فرمي أجب لا أجد لك رخصة هيج رخصتي كدنيا دبي لجوريت وانا يخد برو نيوش بي بمزقو أمش قالي نخوشي شي كجاري شان سرداني كرت فرمي إن استطعت أن تسجد على الأرض وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك سيدي كرس سجده لسر بشتيه با فرمي بشتيه كلا با اگر نوتواني سر زور زور نبي بكبو خوا اول جاتي سجود بلان با نبي تربية للركوع عمراني كوري حصينا فرمي كان بي الباصور يعني بواسير بعربي بكردي يعني ما يسيري نخوشي شوام هبو نمتواني با بيوك ياخد ناسورم هبو ناسور جور دومالي كان صلى فرمي صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك ببي وقر نتواني بدانشتان ونتواني ببالكوتنا والله مدل نيابة أقر بدانشتان وببي عزر بيكي نيوين يجب ونست وأقر ببالكوتنا وبيكي بخوتنا نيوي دانشتانك وبونست نك نيوي ببي وستان وهر وها في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام لخزمتي كمان دامان أبو آفرتك أو آفرتك باس ما أنك دعوين كشاك بيته زوزوه يا رسول الله إن إليك حاجة أي بيغمري خواه من إيشكم بتوهي أو يجنيه وشي تبرر يا شاورك أي فرمو يا أم فلان دايش فلان كس ودنا شوي كردو ونمنا ريشي هي هلو كو ريزي شو علي دايش عبد الله جان ألو ريقايانا كامت بي خوش اللي بوسو شاورك من ديم بولاد أشو بولاي لقل إذا وساها وكاري دكر شي بيوز بايا لجوري توانا بوي دابي نكر حتى عبد الله كريم مكتوم لسرتا لشاري مكة كهات خزمة بيغمر صلى الله عليه وسلم في عصم شيء لقال أبو عتبة كري ربيعة لقال أبو جهل خصيب وكردن بويد النوايا كابر وإسلام بين أمي جهات برسياري آياتي تشكرت دني برزا كردو أواني نابيني بيغمر يخوار صلى الله عليه وسلم توزي دلقران بو لويك أم لسريق لسريق دوباري كردو برسيارك دي خواهي قرر رخني لنابيناك نكرت رخني لبي غمر صلى الله عليه وسلم قليق وهو قليق عبس وتولى أن جاءه لعمى بوش يرد كربو ديوه كاتك أو نابنا هاد دعوة ليك هاتوا أيوه باق بيته أيوه تيب قال دين إخوة هل أو ابن أمي مكتومة جاري جتر هات خزمت بي غمر صلى الله عليه وسلم نابنا وتي بي غمر إخوة خوزقم أخوة شاوك أنا مساق بايو من جيادم كده يلا خزمت ويلا بينا إخوة شك آياتك لا يستوي القاعدون من المؤمنين هل أو نهات أبو خوارشتا أواني دانشتون أواني دسن بو جهاد وكو يقنين يميش ترسائي شكل وانا دانشتون كأم قصي يكرا فرمي يكسر آياتك يتر هات أبو خوا بدوايا هات غير أولي الضرر تنها أوانا قينا قليانا سرنية كناتوان ناتوان عزريان هي ليس على الأعمى حرج إنساني نابنا يجل ليش إلى سرني والله من قالوا شر رجلينا كذن لكارة شاكا كان عمري كل جمع فيها يبو يكجار شل شوار كل يهبو وكل شير وابن لخدمة يام إسلامي لغزاي أحدا ويستي بجداريم غزاي بكابم شلي خويه كركاني وتيان إيه من لبريت وز بجداري كان فيوز ناكت وبي أي جاوش كاتي لي كذن لا في غمر صلى الله عليه وسلم فمي أم كرام من يعلم من بيوم وجيه من لما يبقى قاشر شل ما بس ما بهشت في أصلا بك فرمي توعزد هي دتواني بجدار نبي بكركاني جي فرمو رغري مكان بلکو خدای گورا آواتی خوی بینه تدی شهیدی پی بخشی بچه تباشت خوی آماده کرد و پیش جنگ که هاو پرسیاری لپیغمبر که علیه السلام
فرمي أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة با شيء يا عمر يخويا ساقر من جنجام لبناء يخويا وشهيد بم فبلي قاسم ساق بيته ولا باشتا ومن بريك وبيشي بروم فرمي بلا إن شاء الله قاسم لي عيبين أمينه ده الشهيد بم عمري كل جمع خواي لرازي بم كان صنب لي جنازك ياها فرمي كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة استاد الله لي بيشاوما شون بوز قاسد بساغي ببه هيت شلي بناو بهشتا بارزي خود بزردك دو ديت دشي هرمي ابن المكتومي فراموش ناكر اركو ما ارشي بيس باردن لا كومال غايا نابي وي نابي نابو بروي تتاو بالكو همي تواناي هي خو بهري ياوت راست شاوي لي سنتو بلان بهري تري ياوت دتواني لو بهرانه بهرمند به بو خوي بو كومال غاكي پیغمبر خو علي صلوات والسلام جاري شان شو كردي بس فرشتي همو شاري مدينه همي نابينا لسيانزه جارا چي كرد شويني خو بو پيژنجي مزگوتكي ام نابينا بدوريك بيني و شاو ساغه باب ابو جهاد ام مدام شاو ساغ نيده تواني به لجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پيژنجي بو انم كه كپز زياني نتوان بشدار و حتى بو بان بان پيس فرده بو دو بان بيجي بو پیغمبر علي صلوات والسلام بلال ده فرمو اگر بلال بانگی دا هر بر دوام بر چکه دو بانگ ها بو زمانی پیغمبر علیه الصلاة و السلام بانگ یکم بو کبرا پیوسی بخوش شدنه برو علو کاری زوب شنانا تا خوی شو آیوی جی دست که خو کویستانه بوله مالو اوی دزمی جا شو سره اگر کبرات بو تحریچه شونه جی دست که بلان فرمی اگر ابن اومی مکتومی نابینا بانگی دا تاویت رو چکه پیانو اصبحت باب بیانی بو یعنی کاتی خویت یسا کاتی بانگ بانگی دوم وقت نبی نبی نبی نبی بیت مزگو نبی هیچ کی به خود دانش تمری نخیر تو نه چنه و بهره چنه پیویس استفاده لی بکت و اگر داری که دوی نتو نبی سکایتی به کمان دامن کین لعن الله من کمها اعمى عن الطريق لعنتی خواه لو پیا لو کسبه ک انسانی که نبی نبی حالا یاد بال رجع لعنتی خواه لی و هو گالت پکر دن او بر مزگو دیتور روی کی تشنی تبلی خال لی رو برو یشوزانه و نبینه روایت اشتراه شک هاو تی پیغمبری خواه خیر و چاکه کان چیه فرموی تهدی الاعمى دسی نابینه بگره تا و شونی خوی دیوی بر رابوی و تسمع الاصم والابکم حتى يفقه فإنه من ابواب الخير و ابواب الصدقه على نفسي انسان کرد دنگ برس کرو هتا ای بیستیه اما صدقه بوتو انسان لالا با اشاره تا شیجی تیه گینی اور صدقه و خیره که بخوت یکی قالت انا بفراموش بكريان و نبي ازار بدريان وحتى مجدي بواني شو بمسلمان عنده دادي فرمو ابغوني الضعفاء بابت شي اوي بيتوانا اوانا هي بيهن بلايمن هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم خدا رزق تاند داد تيك راسر تاند خال روب روبونا وكان بهوي شي بهوي او بيتوانا يعني كرناو كومالقاكا تاندجي إنما ينصر الله هذه الأمة بأقويائها نا بضعفائها خدا أم أمة تبب يا زلهي زبت وانا كاني جرب زكاني سرناها أي بس يسرنا بواني كبيت وانا يا وش زور ضعيفة زور بيت وانا يا هي زينية بصلاتهم ودعوتهم وإخلاصهم شو كأوانا دعاء كان ينزور بخته نيجا كان ينزور بخته و دل صوزیشان زور پخت کار کنن با خواه کن خواه بوا همه مسلمانان سرخ او عبدالله کریم مکتوما آخری شهید بود لشویه لغزه قدسیه آلا که حال گرته بود شمشه ایجی به دست بیمون لبر خواهد همه بشدار بود نوازه لبر و پیاوی که هاوتی پیغمبری خواه اینی ضعیف و اینی جبان والله من نیشکم لوانی که زور بیتوانم بابا والله غیرتی شرم نیه و تو آنای لش لشولار و شمشیر هاگر تو نرم بازیان و آمانم نیه بخوا. یعنی شما لید اسم لیکم. اون بیه هزو تو آن. این دلی نشکن. بله داروشی دار زی با خود پیاده تو چی؟ نه. فرمی هلوما ایلا جهادی لا شوکت فیه. الحج و العمره. قینا قربی او بسی دکتری تو ور بوز جهادی برج دار بکه شریت یعنی ایش حج و عمره. حج و عمره جهاد بود تو انشالله. جهاد الكبير والضعيف اما ضعيفا والصغير والمرأة الحج والعمر. جهاد يو شينا نسي حج عمره بلان
نابینایشی تر هەبوو بێدین بوو لە شاری مەدینێ. ناوی مەربەعی کوڕی قەیضی بوو. ئەمە عەرزێکی هەبوو پارچە زەویەک لە تەرەفی مەدینەوە پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام کافران دابەزی بوونە ڕێگە شار ڕێگەکە. لە شار ڕێگەکە ڕێگە نەبوو سوپاکی بەرێ، دەبوو بەناو ئەم عەرزی ئەم پیاوا بیبە. ئەمنیش بەم نابینایەوە ئاها خۆڵی هەڵەگرێ محەممەلە گوێیە چۆنە بێ بە عەرزی منا بڕۆن. عند الله صحابة قالوا تيان لي بيكوجين فمي لي قرن أعمل قلبي وأعمل بصر أما كاك ضلي شي شوير وشاي شي شوير لي قرن قيناك أما إيش قال يا مشي كردو كا أوان ما نبيني بس زي سوز ما نهبي والدواء كين خوي قري مش شفاء با من رأى مبتلا فقال هركس إيش لو خوان تبدا يستي تايبة أنا كمان داماني بيني يا هر خوان بلاي شي بيني بلاي سباز بو خوي كمني سلامت كردو لو دردي كتوي توش كدوا إن شاء الله لم يصيبه ذلك البلاء أو بلاي هرجس جنابي بلا علماء فرمي نابي لروي خويا بيلي ونابي بدني برز بيلي أيش ضلي بخويا تسوتي نعم بدل ضلي خوتا بيلي إن شاء الله أو بلاي كاتو تبيش بو أوتو لي سلام الدبي وزور زاريج بصحابة كان يفرموا انظروا إلى من هو أسفل منكم تما شيخ خوار خوتانا وكان إيه ولا رساغم سنتما شيخ نخوش كاتو عودوا المريض برون برسل لاي نخوش كان باقد يملش ساغيتان بزان نياوك كمان دامانا بوي نعمتا كان يخواب السلطان وبزان تبارك وتعالى كواتا كمان دام الراستقينا وكسيك دير دور لم دينا وبهرمن نيلي اجنا كمان دام كدين دار بيت براسي ويشك على ملوك الجنة يشك على باشا كان يبهشت وهروها في غمري خو علي صلاة والسلام أقدر يكر دينا وبو أما ملا ما نشون بيلا قالوا كساني كخواني بلان جيرو الدم آلو الدم ششيشي قوريان هيا بلايشي قرسيان بو بيش هاتو دي فرمو من يريد الله به خير أن يصب منه أو بمش دي أدان يضل يدان وأي فرمو خمتان نبي حسن بلاي ششتان هذا تبيش خو هر كسيشي خوش بيه تشي بلاياك إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلا وهروها أي فرمو إن عظم الجزاء مع عظم البلاء هذا الشيء قولي اللي قال بلاي قولي هل كانت بلاكتان قولي بو هذا الشيء شان إن شاء الله قولي فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أو يرازي بو بلاي خواهي نويتي بيشكو داري رازي بي إن شاء الله ورازي شي لك او شي ناراضي به هر دو هرشکه خواش دي ناراضي به و ناراضي شي دك شكو ان العبد لا تكون له المنزله عند الله برو في واه يخوا بليش يك جار برزي بو لا يخوي بو بريار دا به هيج ني جو روجو چاك يك بيناگ بر دوام خوي گورات بلاي بو دينه ته پيش حتى يبلغ هويه تا دي گينه تا اوبلو پاي كه خوي پيش بو بريار دا و داواشی لیه کردون لوا خوان بلاینه که هر دم آرام گربن چاوری پاداش کن لخوای گوره تبارک و تعالی یکی لک شکانی یا رقیه یا ام کلثوم خیزان امام عثمان من دالی چی هبو لسر مرگا و نردی بدوی باو چی عبی باو کن بی پی آمری خواش علیه صلاة و سلام سرقال بو فرمی برو لو پی بلی دل خوشی که بلی این لله ما اخد و له ما عطا و کل شین عنده بی اجر مسمى او اخوا دایوتی هی خویتی او دیباتو هی خویتی هموش تیشی موداو کاتشی تایبتی هی لجیانا آرام بگریو چاوری پاداش کن دیکس شکی اونا دلی بمنالکی اسوتاوتی بخوا سوین اخوام لباکو من بیسر دانم کن ای پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم لگل هندی لها ولانا شو سردانی کرد منالکی کرده باوشی کبینی تی منالکی لسرتای جاندان آیا یعنی اکو مشکی اک چون دینی دی بی سن آهاکات پیغمبری خواه علیه سلام فرمی است که بخورات خوار ولد شای با حال یوم نال ساعت فرمی او چی پیغمبری خواه فرمی ما رحمتی که خواه خسیتی دلیم را بکانو اوی او رحمت الله دلیان بی خواهی گور رحمی پیناک و بزینا بی بوی و اینما ارحم الله من عباده الرحماء تنها خواهی گور رحم بواناک که آها بوجوره برحمه جاری شتریان شو سردانی نخوشک زور به طاقت بود پیغمبری خواه علیه صلات و سلام آموشگاری کرد آرام گر بید شاک کار بید حتی جاری چند ها تو تماشا کرد آفرت منالکی مردو و لسر قبرکی زور به کل دا گریه وستا و فرموی دایشی فلان کس از جوابی نیای فرموی دایشی فلان کس اتقی الله و صبیری جور رایالی فرمانکانی خواه با آرام گر به لسرم
لدزداني ومن دارت أبيش نيزاني كشي لدواء وقصاك أوتي إليك عني كل أبراب الريق وتوا فإنك لم تصب بمصيبتي أو يمن توشن بكيد لا توشن بو كان صام زاني تيدل قرما بجي هشت دعا توتي أن مال أبي أو زاني وكي ربوتي شو زام شو كل أوتي أن بيغمر بو صلى الله عليه وسلم أهم أو كهات سيري كر بردم مالي بيان صام حرس ومرسي لين يجل لدرقايا بيان صام هات دروا فرميه بيغمري خواب بوري بخوا أقام لأن أبو نمزاني جناب بي فرمي إنما الصبر عند الصدمة الأولى دايشي فلان آرام گری پاداش لگرما و گرمی مصیبت ها لیست یکم ساعتی توش بونه کده ایوانی خواهی گورا فرمی ابن آدم این صبرت و احتسبت بلام عند صدمت الاولا لم ارض لک ثوابا دون الجنه اگر لسرت های مصیبت ها گرما و گرمی مصیبت ها تو آرام گری لبر خواه شاری پاداش که خواه فرمی رازی نیم هیچ شتیک بکریت ها پاداش تی امکارت کمتر لبهشت همو بهشت برای عمره میشید همو بهشت عمله چویه مالین بانگ ابده شست چاکه بانوستی اگه قامت اگر چانسان فرمه سی چاکه بانوستی ای همو بهشت لبرای عمر کاری چویه بس آرام گربی لسرطه مصیبتا خو گربی و هر وحا پیغمبر علیه صلات و سلام بوی رو نکرد نوکه ام چشه و ام گرفته هاتو تا پیشم بلای ام لدزدانی خسم خوش یا خویشانه چن اجری چی گوری هی پیغمبر علیه صحابه کان ده هر لخزمت پیغمبر علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه چه بو زوری خوش دیو لپشتو هاو باوشی پیغمبر دیکر ده باوشی پیانسان فرمی اتو حیبوه رجی فرمی امن الله خوش دیو اح فرمی یا ربی من شن امن الله خوش دیو خوش اونی تو خوش بیو پیغمبر علیه ما هو یک دیار نبون پیاو پیغمبر علیه صلی اللہ پرسیاری کرده پیاو چی لیا تیان الله من الله که وفاتی کرد زور درگران پیغمبر علیه السلام روزی رگه که پیگیشت فرمی کم لمانه لات خوش بیستره یا فلان ایو ما کان احب الیک انتو متع به عمرک او الا تأتی غدا الى باب من ابواب الجنه الا وجدته قد سبقك الیه یفتحه لك کام یعنی پی خوش پی خوش لگلت بما یتو لجیان او جیانی بسر برده لگلت یا و تاس بینی برویت پیشت که بو هر درگاه لدرگاه کانی بهشت لیوش شواری تکاو بود دکاتو هاو کاری تکا و تی والا اوی تریانم پی خوشا ده فرمی انشاء الله شاوری کو آرام گربا و ایم شیبیر خسو توا فرمی ما من مسلم یعزی اخاه بی مصیبت الا کساه الله من حلل الکرامت یوم القیام هر مسلمانی اگر دلنا و ایب رای چی با تولا سل دزدانی خزمی کسی انشاء الله خوال جلک غانی هر ریز و گوری یکانی بهشتی ببراک و هر وها بيدي مسلمانني دخست ودي فرمو بير ثانا ها خدا ده فرمي مالي يا عبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الى الجنه او بند مسلماني خوم او مرو وشاكا خواناسا اگر خوشويستي كي لدنيا يلي بسن مو خوشويستي كي چي باوشتي دايشتي برايتي خوشكيتي قراكيتي شكيتي جنكيتي ما انا مي خوشويستي انسان برايش راستقيني دين داريتي أفرمي أجر أمي بلان بربكام أو رازي ببما وشاوري باداشكا ثم احتسبه إلى الجنة تنها بهشت باداشتي ديشتي باداشتيني ودي فرمي إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب وقال ما أمر به دون الجنة مجدي جتي ودانا فرمي هر مسلمانك أجر مصيبتك توش بيش شيء لدزده يا كم آرام بغير دوام شاوري پاداش كاسيم بلا إنا لله وإنا إليه راجعون أنجا بهشتي مصيبه بي بوسي مرجع والذي نفسي بيده مجدي بيش شيء تردى إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته سيان بوي جاني مني بدسته منالي لبارشو بهي الله شكي دايش راش شبر وبهشتي دبار بس بمرجس شاوري پاداش كالا لا إخوال أصلا دزدان يمكور بي صغاركم دعاميس الجنة من الله ورده كانتا وكو شون سلم يكتل آواد ينو دشن أو هالا بردم بهشتا شاوري باو كانو داي كاني خوايا اندك كاتي كباوكو داي كان دبي ننجل كان يندقر خواهي قولا فرمي إيو لبشاب سنجولو ألين لا حتى يدخل آباؤنا خواهي هتا أم باوكو داي كمان لقل ما نيثو بهشت يمناشين بهشت
وايجوا رافع من ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم خوت على باكو داي تم في كوبس نباشت إمامي شريح قاضي داي فرمو هل مصيبتي هاتا بيا الشواء ظلني أبن شوار فادا شوارشتي قوريتي يا أبو إنسان يكم سباسي خواب كان لويك قورتنا بلو مصيبتا دوم سباسي خواب كان كخوا آرام قريب يا بخشين سيام يارمتي ذان بلن إنا لله وإنا إليه راجعون وشوارميش سباسي خواب كان كلا دين تانانية مصيبتي دين شاشية جاران يوجد يكري يستان يوجد ناك أما مصيبت جاران هاتا مزقر يستان هاتا مزقر ومصيبتي طوا وملعلا آفرت يقبو توشي تاولر زيشي زور قرص هات في غمري خواه عليه الصلاة والسلام قال هندي لها والله شو السرداني فرمي أبشر يا أم علاء دايش علاء مجدبت فإن مرض المسلم يذهب الله به الخطايا حنا خوشيش إنساني مصومان بوي بيتا بيش قادي كاتا كفارة وسرين ويتيك راي تاوانا كاني أتاواي لي كات بباك وخاويني شكا ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بي عن خطايا إنساني مسلمان توشي ماندوبون توشي شي ماندوبون يعني وش أبو حسابه هذا كارو كسابة شي حلالا ماندوي إيه وص أما نصب وصب يعني نخوشي شكو وصب المؤمن كفارة لخطايا نخوشي إنسان كفارة سرين ويتاونا كانيتي ولا هم ولا غم هم خفتي داهاتو كيشتانهاتو غم خفتي رابردو كلا دست شو روشتو حزن ضلقراني لسر حالتك لدزداني يج حتى درش ببيتها برو إلا كفر الله بي عن خطايا إلا خداي قورا تاوانا كان يا إنساني في دست الريت و والله مرجي شتري شي هي خواي قورا فرمي إذا ابتليت عبدا من عبادية مؤمنة فحمدني على ما ابتليته أمما بذنية ما هر یکی لب اند کانم اگر گرفت و برد چش و نخوشی کنم با هنای پیش دست بجی از فاسی من که یعنی تو کوتی قاشش که علی آخری علی الحمدلله سنت بله بسم الله جاری شکر پیامبر صلی الله علیه و سلم طرحی کرد عباد الله کثیر جایلم پنجی بر آمریکا ولی از غزه احدا و تی حسین اخ فرمی اما لو قلت بسم الله لثارت بک الملائکه و الناس ينظرون الی قلت بدو تايا بسم الله بخدا ملايكان في برزيان دك ديت وقال كان دي همو شايان لي بديان بنيتي بلا بسم الله نيفر مو اگر توشي چشي يقول بلا فشتي شيطان شكي شيطان خوي قبراك قبلا بسم الله شيطان بسوك بيتو حتى بيواني بسوك ثر لا ميشوليك و بيواني فيروسك كواتا سرطالي بسم الله دوائي اوش نالي باوكا روشتي وعلي الحمد لله شكي خواه فرميك اسباسمك لگر موقع می مصیبت که او کات پاک بیت ول توان کانی کیومی ولد تو امه و کو ارجیت یه هاتوت دنیا و لدایک بو انسان ایمان دار لا یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وأهله وولده انسان ایمان دار پیاو بیان افراد بر دوام بلای توش دید آیا لمر دیاتی لجنیاتی لرسقکیاتی لمنالکیاتی حتى أقاته بخوا وليس عليه ذنب بلا مثل باكي بيتو يجب قناه إلى السرنية ما من مسلم يصيبه أذن شوكة فما فوقها هر مسلمان توشي هر آزار يقبض حتى آزار يدرش يقبك بسكتين آزار إلا أخوة يقول لدي كاتا سرينوي قناه كاني وحل وراندني بيواني حل وراندني قلاي درخل لبائز دا ومجدش إذا ذا بأهل صبر بأهل بلا عمار خوي باكو داشي سزاد لان نجر اشكنجي قريش شاول دا يفرموا صبرا يا اهل ياسر فان موعدكم الجنه يجنا بيتو بقسي شي خير ظلنا ويامك ارام قربن اي خور قربن اي اهل ياسر بنا مال ياسر ان شاء الله موعد تان باشت ارام قربن لسلام حالي خوابي هنا تنكش افرتان هاتن شكات يعني كوت يعني في غمر يخوى حشي بيوان مجلسي تويان تنيو نيا بزال يمنان روزی که من بودن بایمش چی معنی دواب کنی لطو پرسیار کنی ولی من برو فرمی باش روزی فلان و فلان بو ایو موعدو کن بیتو فلانه لمالی فلانه کسا لیو انشالله کوب نوم من دیم الات او روزا فرمی تی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نگل او بکر عمر و اندیل اولا افرمی چو دانیش تو اوانیش چی پرسیارو
باسي خوان ابو كرديان دعي فرمي ما منكم من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجابا من النار ظلني أبنها متان هركس يسيمنا إلى دزبات إن شاء الله دبيتا بربست يك بو إلى أجري جهنم بهو إلى دزداني ودومنا عليه أو سيمنا عليه إيش يقول دوان فرمي دوان دوان دوان سيرجع دوباري كده فرمي دوان إيش بهالواء إن شاء الله حتى رجع فرمي من رقوب فيكم بيمنال شيء لنا وإيه وداوت معنا ويمناليني فرمي نعم بيمنال أو كسيك منالي بيش خوي ندعوه وقيامة منالي نمر دوا بش بيبش لقيامة دوا بيمنال اللي بي وهروها في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام مجدي أذاني أي فرمو إذا مات ولد العبد أقل من دالي مسلمان جاني لدزل نزيش روح ششاني بخوا ملايكة كان يجيب روح ششاني إخوة بأقا يتشون روح يدى ششان دو أجال كده قرينه ولا إخوة ملايكة أنا خواهي يقول برسيار يعني ليك هل قبضتم ولد عبدي روحي من دالي عبد كنتان ششا هل قبضتم ثمرة فؤاده برهمي دلي تان ليك كردوا قال نبلا أخوائي جان أفرمي ماذا قال عبدي عبد كم تشيوت يكم قصي وتيان حميدك واسترجع وتي الحمد لله رب العالمين لسل دزاني من أعظم وإنا لله وإنا إليه راجعون أو دو كلمات خواهي قرر فرمي دوا لباداشت يانا ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد كوشكيك دروسكن بو أم عبدم لبهشتاو نايو بنين كوشكي سباز غزاران لسر شيم كوشكي ورقرد لسر يؤدو كلمة يود لسر تاي لدزداني من دالكي دا هل يقرين بباسي شيطر إن شاء الله يا ربي خواهي بخاتينا وزوان صفة برزكان لهم وزلو فاداشتكاني خود بيبش مالك يا ربي خواهي بخاتينا وزوان كان لهم وتحقيق كردن ويشي قرص بارز راو مالك اللهم إني أنا أسألك العفو والعافية خويا داوي سلامتي ديك لها مباركانه بخاتينا وجوانا كان يا ربي خويا شفينا خوش كان مان بخاتينا وجوانا كان اواني كغرفتارن بهر درد ديك وخويا تنها تو تواني شفاء بي يا ربي خويا شفاء ان اواني لي ششو غرفتاريان خويا رزقاريان بخاتينا وجوانا كان تيك راجب بهشتي برين شاد كل سزا كاني غور دوزخ فارز راويان امين امين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

راديو محراب دنجيك بوغي عندني بيامي دوائن بيغمبر صلى الله عليه وسلم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. واتفي عن بر صلى الله عليه وسلم فرموي خواهي قوره هرشتكي حرام كرد بي نرخ كشي حرام كردوا. لا جامع العلوم والحكم دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستظل بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. واتبع عن بريخوا صلى الله عليه وسلم فرميتي لبشك لا فرموديك دود رجدا ديواري خان وكد برز مكر وبسر ديواري درافسي كدا كرقي هواي ليبقري تنها بإجازي أو نبي. فشوى أحمد با سندك صحيح يرايته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من ضار مسلما أو مكر به. واتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس زيان بمسلمانك بقيني يان فيلي ليبكا أو نفريني ليكراوا. فشوى ترمذي رحمتي خواي ليبقي رايته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله. واتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي بنده هزب توابي برواناكا حتى لبرخواش تيكي خوش بيو لبرخواش رقي لبيتوا. فرموديكي صحيحة بيشوى أحمد يراويتيوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب القرآن أحب الله ورسوله. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسي قرآني خوشوي أو أخواو فرستادكي خوشويستوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي سيكس آمادي نوجي هيني دبن بياوي واهي آماد دبيب أوي قصي بوچو بما نابكا أو بشكي هر أوي واتبا داشتي نيا بروجي دواي پیای واش هیا آماده دبه دس اکابن زو پارانوا. اگر خوای گوره ویستی ولامی داداتوا و اگر ویستی شی لسر نبو ولامی نداتوا. و پیای کی تر آماده دبه ببیدنگی لسر خو هنگاو نانه بسر ملی هیچ مسلمان اک داو زیان بکز ناگینه. اوان ویش جمعه کد دبه بلابری تاوانکانی تا جمعی دهاتو سر روشی کشی لسر به، چون که پروردگار دفرمه هر کسی چاکه بکا بدقات پاداشتی ددره توا. فرموده کی صحیحه پیشوا احمد رحمتی خویلی بگی رویتیو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: قال رجل: یا رسول الله، ما الاثم؟ قال: اذا حاک في صدرك شيء فدعه. واتا پیوگ هات خزمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی ای پیامبری خوا تاوان چیه؟ پیامبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمودی: اگر شتگ هیل دل تاو پدنا خوش بیکی، آوا وازی لبینه. پیشوا احمد با سندکی حسن یرویت یوا. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: من استحیا من الله حق الحیاء فلیحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا،
فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله عز وجل حق الحياء. واتب پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر کسی براستی شرم و حیای لخوا کرد با سری و اندامکانی سری و واسکی و اندامکانی سکی بپاریزی و یادی مردن و اسقان پرتوکان بکاتو. و هر کسی کش قیامتی بوی او آواز لزینتی دنیا دهینه جا هر کس وحای کرد او براستی شرم و حیای لخوا کردو. پیشوا ترمذی و حاکم بسنده کی حسن گراویانتو.

رادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. واتا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم فرمویتی كاتك بهشت يكان دچننا و بهشتوا خواه پروردگار لیان ده پرسه حستان لچی تر هيا تابتان دمه الان پروردگارا مگر رود سپیو گش نکردوین مگر نتخستوین تا بهشتوا و لآگری دوزخ رزگارد نکردوین انجا پردل نوان ده هل ده گیریتو بچاوی خواهن پروردگار دبینن ایتر لسیر کرنی پروردگار تیر نابنو شتیکیان ندراواته کللاین خوشتر به لوی که خوای گوره دبینن. پیشاو مسلم و ترمیزی رحمتی خواین لبه یرابیانتو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ان الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي خواي قورب لو پاي بندي صالحي خواي لبهش دا برز دكاتوا اوش دا پرسي خوايا چونو بچي امپل برزيت پي بخشيم خواي قورج لولامي دا دفرمي او بهوي او بو كمندالكت بردوام داواي لخوشبوني بودا کرديد. پیشوا احمد طبراني بسندكي صحيح يرايانتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. واتا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي كخواي قورو پروردگار فرمويتي هر کسي دجايتي دوستيك بكاتو لقلي دا بجنگيتو بچه بقجي دا او منيش جاري جنگم لقل او کس دا راگاندو. پیشا بخاری گراویتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى للنفس: اخرجي. قالت: لا اخرج الا كارها. واتب پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمویتی خواهی گوره بگیانی فرمو در بچو گیانیش لولام داوتی بنا شاری و پینا خوشبون و نبی در ناشم. پیشا بخاری و بزار گراویانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة مفتاح الجنة والوضوء مفتاح الصلاة. واتا نویش کلیلی بهشتو دز نویجیش کلیلی نویجا. پیشوا ترمیذی گراویتیو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل النحلة، لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا. واتبهي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي بروادار وكم يشهنگوين وحايا شتي پاك نبي نخواتو أوي پاكيج نبي دايناني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. غربي كان رش آوي كان قلاني سرزبي ولاتاني جهاني عن كردو بسيا بشو كردو أنا بسيا جهان جهاني جماريك كبريتيا لحود دولت و جهان جمار دو حفته و حو دولته و جهان جمار سه اوانی ترن ایمان خستوته اخیر اگر بیان کرده بسا ایمان خسته صاهمین اولاتانه لسر اساسی که عبوری تقسیم کراوا لونگه دولار زیاتر بر همو کسی بکوه سالانه او اچیت فلان پولو و کلمنگه کمتری هبو اچیت فیسار پولو و اتا خطیه که poverty line ablain heli hajari heli ihtiyaji ema yakhstu ta'biru wa fi'lan washa ema galikin rez la kat nagrin rez la yasa nagrin rez la ra'yak nagrin kadish bar ra'i ema bi nakhwa nawari manzura wa'i manzur kama nakhoshi manzura la bar aw ema khrawina ta'alimi sehamo کلا پریم یجوش خلا دینوا او رابردو جوانی شهرستانیتی اسلامی ابینین او شهرستانیی که بشایتی زانا خاون وجدانکان خاون انصافکان غربیکان دانی پیانین که حضارتی اسلامی حضارتی که زور برز بوا هندی پیور هیا حضارتی پی اپیون ایچه گلوانه علمه برو بزان الاميجوي اسلاميه مكانته شويني علم علماء شون بو لجامعاته نكر علماء شريعات هم علماء كان لهرج بواريبي لكاتي اسلام ابوك تشوي زويان دوزيو وسلمان ديان كزوي خرو لو كاتا لاوروبا دواي او كاتا طبعا قاليلو تي زوي خرا اعدام يانكر اما كشي واما نبو لنا اسلاما روجه لروجان كشي نبو بيني علم واتبيني زانست وبيني شريعت وكشي غربية كان هر لا اسلاما دوري دموي دوزرايا ومسائل فيزياء مسائل كيمياء صيدلة طب حتى بعض اكتب هي برون بيخوا انو بزان بلدية لكاتي عباسية كانت شون بوا مرجكاني نانوات شون بوا استاجوا مرجانا نهاتوا تدي بیام ام قولانی تو کی پیو نبی بکلاوی لسرابی ابی نانو خانکا امنگا متر برز بی بویدو کلکا نگره تو بوی نینو کی کرا بی پاکو تمیزی کی سیر صدان سالمو پیش اما یاسا بو یاسای ناو بازار پاکو تمیزی ناو بازار چور راوگی مالان نبی افتیت ناو مالا کیتر نبی بیت سر جاده یا سای مطعمکان نبی خواردنی با دو خواردن با یک رانسور بکریتاو لا پیورکانی تر مثلا پیوری جغرافی من هی روبری که زور گوری گرت بو دولت اسلام زوربی جهانی کونی گرت بو لچینو حتا ناورستی فرنسا شاری بغدو حدود بو حدود دولت اسلامی بو صد کیلومتر لپاریس و دو لپیوری دیموگرافیا ام همو ملتا همه چشنه زمانی جاواز دابونریتی جاواز فولکلوری جاواز هموی لجر آلای اسلام کوبو بو روژه لروژان نمان بیست نمان خوینه و ملتی را پری به دیجی حکم اسلامی و کسی جنتو آواتو هیچ ملتی که جنتو آواتو هموی و تا محافظی زمانی خوانیان کردو ماون ادبو تراثی حضاریان ماو اسلام امانه ناتوینیتو یه تسر پیوری هیزی عسکری و آشکرا هیزی عسکری اسلامی چون بو یه تسر پیوری اداره امین و امانی ملت ام همو تجارتا بشرق و بغرب روی و همو رگکان پولیس کنترولی کردو صدان سال رگه کبو لعراق و رشوب و چین بناو ایران و افغان روی و پیانو رگه اوریشم استاج و رگه هی بو حج همه نقطه دان راوه نقطه حراست آویان آماده کردو بو حجاجکان
و سيبريان بو آمادة كردون و حراست بو حجاج كبيانا روشتن إسراحت كان لو شوينانا استاش شويناواري أو بيرانا ماوك لزماني زبيدة خاتونا ليدراون بو خزمتي حجاجة كان يتسر بيوري كومالايتي أم همو خستخاني شارنا بو خستخاني نبي حركي علمي لزماني خليفي مأمون چی دورو بر هيا لأقوامي هندو حضارتي هندي و حضارتي فارسو حضارتي الرومان همو جور زانستي كيوان ترجمه اكرا آلتون يان دعنا برانبر همو كتيبه ايتر حج نوع زانستيك بي آلتون اكي ان دعو بو كابري ترجمانه بس ترجمه ايكا نترساون لفكريك لفكري بيقانا نترساون همو نوع فلسفي كيان قبول كر دوای وردیان کردو چونکه خو انا زانن چی ام پی قد اسلام له فکری کی بیگانه نترساو امش پیوری کی حزاری زور گوری کتو مقابله کو بخوینی تو دراسه کو بخوینی تو ابلوقه نخی تسربی رو باورکی با بیت زاین چی پی لا برهم هی انا حتی نانت عراق 3 میلیون کذب او کات عراق مشکلی کی هه مشکلی خو ارزاكي توشي خويه بيه تملوحي بيه ملوحة صالي 50,000 دونم خرابة بيه لعراقة خطي وزاري زراعي عراقي وابو صالانة 100,000 دونم چاكن 50 مقابل بو زراري كدروس تبه صالانة و 50 بو قشة بيدانو تنمية زور شركات لحفتا كان يكي لو شركانة شركيكي إيطالي بو مقاولة كي 160 كيلومتر بولا منطقة كوت كحفارة كان إيشانا كر مبزل يبدن مبزل عباسي كان يندوزيو نحفارة يعني هبو عباسي كان نوشتيان بو ترينشاري بيالن مبازل بريتيا لحلقنيني قناتيك 3 سنتيم تسك قول چوي تيار روكن طبقية كم چن بستيك چو فاشان او مبزلاني هنا خشتا لشيوي بوري كراوو كون كونا هم دیز ده پوشتره تو بچو انجا بلم انجا گل یکری بسره او ناو چه غرقه کن لآو آوکه اتویه تو خیره اروا برو خوار اتویه تناو او قناتانو اروا میلانی که دنیا برو هورکان اروا او خوی او که بو نوعه اشوری تو او ارزه استصلاح کراوی پیاله 50-60-70 سال امینه تو بپاکو تمیزی زراعتی تیا کری پاشان توشی او کشه بی تو جاره کتر عباسی کن امین زنی و لا پیورکانی تر لهمی گرنگتر پیوری کاتا 500 سال 550 سال بیرو باورک حکمی چندین قلب کات معنی اویا شایسته اویا که خلق شوینی بکوی معنی اویا اسلام با انقلابی که عسکری نهات و تسر حکم خوتا نزان بشر خواوای دروس کرد و آزاد بی حر بی قبولی ظلم نکا لوانی 10 سال 15 سال تحمل که دوائی و تماشا که اتقیت و ضدی استمکار اگر 15 سال نبی 30 سال اگر 30 نبو و چی دوم هر بی دیجی ظالم بوستی و بچای خو من ای بینین لجیهانا ای بو چی ملت یک رانه پر دیجی حکمی که اسلامی لپینصو 50 سالی عباسی کانا یان لحشصو 19 سالی اموی کانا لاندلس 819 سال خلقی اینا حکم اسلامی لاسپانیا و پرتغال بو ملت رانه پریدجی معنی با بشق و با بتفن و با آسن و با اگر حکمی نکردو اگر واب و چون امر و دولتی که وکو اندونیسیا که روژ یا روژان سپایی که اسلامی سربازی که اسلامی نگیشتو تا اندونیسیا 195 میلیون مسلمانه گورترین دولتی اسلامیه سربازی که نگیشتو تا ایوه لبر او به همو پیوری که علمی اسلام راقی ترین حضارتی هبو باشه ای بو چی وامن لیهات و امرو کوتوین تجیهانی سی هموا بچاوی که سوکتا ما شاکرین جوابکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب ما نداته و لحدیثی که صحیحه افرمی یوشکو ان تداع علیکم الامم کما تداع الاکلت الى قصعتها قال قائلون أمن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل
ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال قائل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أفرمي واتان لي هيرش أبريت أسرتان للان قلاني ترى وللان دجمنان و پارچه پارچه تانکن چون اجالی درنده هر شبات سر پارچه گوشتی او پارچه گوشت لا تکری ایواج نشتیمانک تانو و گل گل مسلمانکان هموی اوا پارچه پارچه اکرین لالان دوجمنانو یک یک جپرسی ای پیغمبر اخوا ای مجمره من کمل او کاتا فرمن خیر زورن و گلایدار و پوشو پلاجوان بس پوشو پلاج دور نبینه اوای با هیبت و ترس لدلی دجمنا نامینه برانبر ایوا لاوازی دیتا دلتانوا یک یک افرمه ای پیغمبر اخوه لاوازی چیه؟ افرمه خوشویستی دنیا و بغزاندنی مردن باش جوابی داینوا خوشویستی دنیا و بغزاندنی مردن ام حضارتا زیاتر بروی ندواوا سرچاوکی و لوتککی و قمکی و دروسکرکی پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم و خوشترین ماوا و ریکو پیکترین ماوا او فتره بو که پیغمبر اخوال حیات ابو علیه الصلاة والسلام خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم کنتم خیر امت اخرجت للناس بو اوان نازل بو نبک بو ایما چکاوان امریان کربا چاکا ونهي أنا كل خرافة إما وما نوازلي هنا خواي قورا وايلي كردن أواني قيانا مقامك كهيج ملتي لم يجوا نتوتا أو مقاما مقامي أستاذيات مقامي ما مستايتي بشريات لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا شهداء يعني ما مستا ببنى ما مستاي بشريات همو حضارتك همو شارستانيتك لسر دوشد بنغا ابي هندي نرخي فكري هبت لقل نرخي اخلاقي لسر او حضارات دروست بي كتما شاي او جيل اكين كبي او تري جيلي كامراني جيلي سعادت او بنما فكرية او بنما اخلاقية لشيوي عشقي اخيرته عشقي اخوا وعشقي بيغمرا دروشاوته او سپایی که 32,000 مسلمان بو در شهر قادسیه وفدکه مقابله ای که کر لگل وزیر دفاعی ساسانیه کن که ناوی رستم بو رستم متی اما دولتی که عزمان و او پی خاوس نوهاتون و اما 200,000 و او 32,000 و اما واو اما واو فیلمان هی واو واو او شهر جبهتان ندی و لبرسیتی هاتون و سلاح و امانتان پینی او شمشیرتان هر هیج نابره و خواردن تانینی و بگره نوا ربعی کوری عامر چی و لامدائه و نیو ایما اما نفیلقین و واو و سلاح من و راجی من هم نخیر تی اتیتو که بقوم یحبون الموت کحبکم للحیات من قومی کم لگل خوم هیناو ایو چند دنیا تان خوشه اوان اوانده مردین یان خوشه ایتا قصی بو نکره رستم قصي بو نكرايتر تي دوران من وفعلا دوران يعني هر صحابيك بقري برا كانم بزانا ميجوي چونا تماشاكي همو حياتي بريتي لخوشوستي ام عمارة افرتيك بو نسيبي ناوا نسيبيك چي كعبي مازيني انصارية امل لشرا وازي لآو شدهينا آبيا دابا برينارا كانو بتين وكان که مسلمان کان شکان لجنگ احدا رای کرد دفاعی لپیغمبر کرد صلی الله علیه و سلم خنجری کی پیو لگل مجموعه پرو بو برینار کان اوی بیر چو کرکی لو یعنی شرکه هتا بجوی خو جوی لبو پیغمبر اقیرین صلی الله علیه و سلم اعصب جرحك یعنی برینک او بمستروا بکی الله بکری امجنا الله لبردم یاتی برینار کو تو خوینی لار انجا دایکا که هوشیات و برخوی که و کرکیت لخوشویستی پیغمبر کری خوی بیر چو بو رای کردو برینکی بو پیچای و کرکو تو تصور کن چی با کرکی بله بنی انهض فضاری بالقوم کرم هستر و شر کرو
وقتی پالکوتن نیه، وقتی استراحت نیه. اما عشق آخرت برا کن. عبیدی کوری الحارث لشری بدره خوتان زانن کسی کس لقریش هاتن سی سرکردی قریش کافر کن و دعوان کرد کسی کسیش برانبریان بوستی پیغمبری خواه مامی خوی هل بجاد لگل دو آموزه حمزه مامی لقال ابو عبيدي كوري حارثي اموزاي لقال علي بن ابي طالب اموزاي ابو عبيده قاتي بالرايه ولو مقابله كي كشت بس قاتي بالرايه هل يانغر هنا بردم بيغ صلى الله عليه وسلم تشيوت بيب كانوا باي مشد بتلقين ورنغرين خيني ديار وقاتي لي بوته زانين داوي قاتي صناعي لكر داوي تقاعدي لكر يا رسول الله هل انا في الجنه هل أنا شهيد؟ أي پیغمبر إخوة أي من شهيدم؟ أو مراق مراقي آخرت خوشوستي آخرت أو حزارة دوستك بو پیغمبر إخوة في فرمو إني أشهد إنك لشهيد أو عربي بزاني أم جملية تيغا چن تأكيدي تيغا إني أشهد إنك لشهيد لا متوكيدي كتريشي لغلا سعد كوري ربيع عبراكي دولمن لأهل مدينة أم سعد كوري ربيعة تصلع دار دولمن لبيعي عقبائك يقول لو بياوانيك بيماني أن دابا بيغمر صلى الله عليه وسلم أقر هاتو تشريفه هنا بو مدينة چون دفاع للجنو خشكو دايك ما نكين أو ها دفاع لتوكين لكاتيك بيماني أن بيداوا مسلماني تياني مدينة هر ناوي مدينة يا ناوي يثربة لشري أحدى شركة أو دقيقة توابوا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم صحابي بانكا أو صحابي ناوي محمد كري مسلمية الله بقرب زان سعد كري ربيع ما ويا مردوا الرواب ناو برينا ركان أقرر أي دوزيتوا الله سعد كري ربيع في غمر إخوة مني ناردو بزانم لناو مردوا كان يا لناو زندوا كاني الله لناو مردوا كانم الله سلاما بقينا ببيغمري إخوة بلغ عني رسول الله السلام بيبلا جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته جبير لو بكابرا كبرينارا هموي چندقيك ما ولا جيانا أملاو أولاكي هموي لاشي وهموي شهيد بون لو كاتال لشرك دوراون مسلمانا كان نك شرك بردويانا تو حفتاوسي شهيد يعني هبو دوراون في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لكن لاك وبرينار بوا سلامي من بقينا بفي غمر إخوة بلي خواجة زي خير باتوا في بلي سعد كري عبادة دوانزة بريني بيا ويو زور ممنوني تويا انجا وفادك أما خوشوستي آخيري براكار أما خوشوستي إخوة وبي غمرة انجا كوتعي درس كمانين بحديثك صحيح مجدانيه كي زور زور قوري بو ايما بو تانخوه الموه كا كرتي كان في غمص الله سلم تشريفي برده قبرساني بقيع قبرساني بقيع همو اصحابيه زوزو سليلي ادان فرموي لقصر قبرانكا فرموي ليتني رأيت اخواني دلي بنيام حديثة برا كانم هو في غمر اقصر قل ايماك صلى الله عليه وسلم ليتني رأيت إخواني خوز قبراكاني خومم أدي قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله أو كلب ياوانا أو صحابانا ويقولين ما ويجوين ما لشرع لجنغ لبيناوي إسلام لبيناوي دفاع لبيغمر بمالو بسروتو بيانو بالروح أو مهاجراني كهجرتي أنكر لمكة ومكة نبيني وإتر دواي فتح مكة فتح مكه کردو گرانه و بو مدینه کز نچو مالی خوی کز نچو باخو باخاتی خوی حرام بوله سریان چون که تو بجو هش بو خوی ایتر نبیو چی تو سری اما درسی که زور زور گوره ایمواری اگرین لحجرتی اصحابا کن شارکان رزگار بو و دستی خویان که چی تیه نمانو منع کرابو همو صحابی که مهاجر که وقتی خوی شوین پیغمبر که تو بو مدینه خوی خلقی مکه ممنوع بو بقرته بو مكه بو ناو معلوم نالي بو ناو ملك وساماني كزنة شو مالي خوي لزماني حزرتي عمره
بلكو ممنوع بو مدينش بجي بيالن إلا بعدم تعرضنا به أبوانا علي وبراي منين ألين أي بيغمري إخوة إما براي توانين ألين خير أنتم أصحابي إوا هاولو هاوري منن وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني برا كانم أوانن كإيمان بمنه النوم

0: زیکرەکانی ئێوەران
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والا دکا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والا دکا لرجدا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داوا حتى أوكاتي خور لرج آوا وهل دي بيشوا مسلم رحمتي خويلي بي جراويتي.

0: براستي اواني بباوريان هلبجار لجياتي ايمان بباوريان كري لجياتي باور بهيد زوريك زيان بخدا ناقينن بلكو سزاي بايش تاوريان
1: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين
0: اواني ربازي كفريان قرتو تبر وقمان نبن كمولت من داونو نازو نعمتي دنيا من بيبخشيون او خير بويان ايما تنها بويا مولتيان ددين تازياتر قناه بار ببنو سزايا چير رسوا كرتا وريانا

0: بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير
1: وقمان نبن اواني كبخيلي والرزيلي دكن لو ناز نعمتاني خدا بي بخشي والنابخشن كاريجي تساك بويان نخير او كاريجي خراب نادرست بويان تون كاوشتاني كان نيان دبخشي للروجي قيامت دا دزدنيتا بينيانو دبن كود لگردنيان دا بگومان هرچی لآسمان کانو زویده هیا هر خدا خاونیانو خدا آگای بهمو او کارو کردوانی که ایو انجامی ددن
0: لقد سمع الله

اواني يادي خدا دكن لكاتيك دا كبابيوان يا دانشتون يا راك شاون لهيج حالتيك دا يادي اوزات فراموش ناكن هميشه بير دكن اول دروزبوني آسمان كانو زوي بير دكن اول همو وردكاريك سرنجي همو ديار ديك ددن سرنجام دلين پروردگارا تو ام همو دروز كراواند بي خدو بي آمانج دروز نكردوا پا چيو بي گردي شايستي تويا دتوش بمان پاريزه لسزاي آگري دوزخ.

0: حساب
1: براستي هندك هن لخا وناني كتاب كابا وري بخدا بتودا مزراوا هروها بو قرآنش كبو اي وروان كراو بو كتابانش بو خويان بيشتر روان كراو لكاتك دا اوانا ترسي خدايان لدل دايو ما بستيان خدا ليان رازي بيت اتكاني خدا بنرخيشي كم ياخد بهج نرخيك نافروشن اوانا پاداشتي ايمانو باوري خوين لاي پروردگاريان وردگرن براستي خدا بخيرائي لپرسينوا انجام داداد تابزوي بختوران بخاطب بهشتوو نا پختكانيش لدو زختون بكا.

0: أي أواني كبا ورتان هناوا خو قربنو خو را قريو آرام قري بسر خوتان دا بهنن نبزن لخو قريو ما نوتان لسنگر دا هول بدن هميشا لسنگري خباتو كوشش دابن لخدا بترسنو پارس كاربن بو اوي سرفرازي هميشي بدز بهن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا.

بلام اوي يا خبيد لخدا و پیغمبركي و درچد لسنور كاني او خدا دي خاتنا و آگريكوا كبو هميشه تيداد منتو سزايا جي سر شور كرو رسوا كري بوهيه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

وأمرت لأعدل بينكم فلذلك بدأ

وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، الله ربنا وربكم.

لا حجة بيننا.

فلذلك فدع فلذلك فدع واستقم كما

0: وأمرت لأعدل بينكم.
1: اللهم صل وسلم عليه الصلاة والسلام.

0: عليك.
1: الله يكرمك يا استاذ.
0: صلى على حضره النبي
1: صلى الله عليه وسلم. يا سيدي يا رسول الله.

Allah.

0: الرحمن الرحيم.
1: يا حاج عليك حسين عظيم قوي.
0: هو الله

الملك القدوس السلام. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.

مسلمانانی برای زو خوشویست و تارکم با یک نمونه دست فی اکم رنگ هر امن نمونه کافی به برا چلکاندنو با گرانوا برا گراستکی خواهی گوره ابن صالح وابن ملتزم وابن وفي كريكي بوفاء كريكي شاكو باك كريكي جير عاقل زور حزيلة مطعمو حفتي جاري دو جار خوية چوبو مطعم بدلي خويناني أخوارت باوكي همو لمالا وبسالاتو تواو پیر بوبو چاوکانی لاواز بوبون دسکانی الارزی با آسانی نیتوانی برا برده فی یومی من الایام فکر هاد الابن او تفکر هاد الابن البار بان یکرم اباه روز چند امکرویتی من هم وحفته اشم نانی خوش خور باکم منی ممنالی بخیو کردوا رنجی زوری بوداوم حالی گردو خستی سعرکی و بردی بو او مطعمانی که خوی اشی بوی سیری کن گنجکا اوی دای کباو چی ماواتو زیک تیرام میند باوچی که هناب و مطعمکا دستی گرت بو الارزی باوچی انسان که پیر بو هوای نیده جن بی پیاو بی انسان که چوی سالا و طاقتی نامیده امید دستی بگری و من نعمره ننکسه فی الخلق حتی لو شی کردی پیالین پیرو پکوتا لا حول ولا قوت الا بالله خلقی که زور لما طعم دانشت بو خلقی راقی خلقی دنیایی ام دی منیان بینی ام کن رباو چی هنا لسر میز یک دای ناو داوای خواردنی خوشی بو کردو خوشی لگلی دانشت اللہ چی نمونه یکی جوان اما دی منی که زور جوانه کرینه ها بلا ام باو ککا که دستی ابن بو خواردنکو ابن بو دمی که دستی اکو تا خواروا بشه چی اخواردو بشه چی ارجا بجلکانیا خلقش همون سیئکا ام کرش لگل ادانشتو و سیری باو چی اکاو لگل باو چی دانشتو نان اخوا خلقی که زون لمطعمک سیری ام دی مناکن یکم جارشتی و آمینن دوائی اوی که باو که نانی خواد همو جانی پیز بوبو دستو دمی هموی پیز بوبو کرکا با یواشی بردی بولای مغسلکو و دیار چاوی او خلکو دمی باوچی شوری دستی باوچی شوری اما نیمو پاک ندوا نیمونی خوشی لیداو حتو با سر میزکا حتی لو ناول باوچی کو تو خوارا و رجابو هموی با حادی او با یواشی پاک ندوا پاری خواردکی داو روی دارو پیاوی چی عقلی جیری وگ ایوا بدوایا چوی دروا که چوی دروا رومتی او منالی ماش کرد نوچوانی ماش کرد و تی هیچی لیجی نماو لمطعمکا اما ترکت شیئا فی المطعم قال لا یا اخی تی نعم ما ترکت اثرا عظیما و تی هیچی بجه نیج لمطعمه کلنه و خلقه و تی نه هیچی بجه نمه و تی با علمت الحاضرین درسا فی بر الوالدین ما تعلمناه من احد فرمی با کرم درس یکت پیوتین بو وفامون و چاکا کدل نگل دایکو باوکا لیج ملایک من نبیستو لیج کسی بکا نمار خندوتاو الله اکبر نمونه که جوانه درسی وفاداریه درسی رحم و بکار هنانی عقله اما نمونه که بیجرنوا
بلام بداخوا استبا كوداي كان بينازن لوفاي من على كان يعني بينازن لسوزو بزي من على كان يعني من المشغول خويتي مشغول رابواردو خواردو خوتدو بيكديني خويتي آقای لباو چی پیر و داما و دای چی پیر و داما و دما و کوا بمنالی اوان چنیک خزمتی امیان کردو خالی دو هم باستا کمان باستی عقلا با کردی پیلین جیری او مادانی که ازتا دجمنانی دین و خوشمان بوینه تر دار دستی اوان هدراوة ولاتي إيما مادي مفترات مهلكات مخدرات مسكرات واتأو مادانيك مروف لمروفي أخن ناوي مادي هوش برا هوش يعني عقل أو أنا لفلانكس هوشي نماو علي هوشي لا يخويني كيسان عقلي نمو إتر لمروفايت يتخوارو أم حديثة عن بوك الموت لا وتاريدات وباس عقلتان بوكم رفع القلم عن ثلاثة سيكس لإسلام جناح إلى سرنانوس لي جناح تاواني إلى سرنانوس لي عن النائم حتى يستيقظ أو كسيك خوتوا تا خبري بيتو أكاتي خوا إنسان هاتشي قناع حبكا لسلي نانو سليم يعني قيامتيا مسؤول نامه يعني رفع المؤاخذة والعقاب عن النائب في الآخرة حتى يستيقظ تا خبر بيتو تشكبوه خوت البناي بردنا إنسان كخوت روحي إحساسي لدسدا روحي إحساس إجنابي ليه إجنابي السيه اشتناقة مو يا مكلف دي دل يدا كاتي خوا دل يدا بلا بعيدي شكا أعضاي دا وهم إشكا بس جهاز استقبال داخله بو وجعلنا نومكم سباتا سباتا يعني قطعا عن المشوشات والمسموعات والمبصرات والمرئيات بو أوي بهيز بينوا بو أوي بقود بينوا بو أوي إسراحتي بكيد خواهي قولا لكاتي خوا جهازي إساسي إما دا أخاو باقي جهاز كاني تر إيشكا بو لو كاتا مروف هاتشي بكا لخويا لقيامت لي مسؤولنا لي دو عن الصبي حتى يعقل أو حتى يبلغ أو حتى يحتلم من آل حتى بالغ نبي حتى قول نبي حتى شيبك لقيامتا مسؤوليتي هل ناقري بس دنيا دي ها بس قيامتا سدواي بوتارونا كمو سيهم عن المجنون حتى يعقل أو حتى يفيق مجنون أويا كشيتا عقلي ليه يا عقلي لدز داوا يا هر عقلي نبوة جاء دعابك في غمر إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من المرس والجنون والجذام خوايا توشي أمنا خوشي أنا أمنا كي يكام برس برس أوي بيستد توشي نخوشي ببيو قوشتكي هلواري عيب دار بي جذام أوي قل بي قل قل نخوشيك سيهم شيتي هيا سي سال عقل الله بركاشي دمي عقلي نابين اولا قيامتا مسؤوليتي او كاتي لسرنية كالكاتي شيتية هتشيبك عن المجنون حتى يعقل او حتى يفيق ليه ردا وصل مانا نعمتي عقل نعمتي جيزور قورية هند يجار مروف أم إنسانا بدسي خوي عقلي خوي لدسنا خوي جورا جل جلاله بعليمي
حكيمي ورحماني خوي شتا حرام كراوكاني بو إما دياري كدوه خبائثة خبائث يعني قيزون خبائث يعني زيان بخش خبائث يعني بيس خبائث يعني أوشتانيك مروف بهلاك دن ويحرم عليهم الخبائث دل ضياب مسلمان دل ضياب أو إخوة حرامي كذبه لزرري إنسان واتا أو حرام كراون ويا حرام كراون لبروا زيان بخشن لبروا زرر لجياني تاكو خيزانو كومالقاء إما كوتوري تناو فتنيش قولوا بويا با نعمتي عقل مزايعنا دي بير كيدوا جيري بكار بياني عقل ما خير ايش بزاني اشتا حرام كرا وكان چي نبرو بكان عادي برو مو بدي خانا كان صدان توبلي هزاران هزاران برو في جوان قنجي جوان بياوي عقل ابيني لبه بهوي مخدراته وهوشي لدز داوه لبرو في كوتوه داويني سيري كي ناتواني لقالي داني شي ليت يا ناقا لبرو او نعمته قوريك عقلا كما ييتي قيشتنو تي رامانو تي فكرانا ام بدسي خوي عقلي لدز داوه ام زمانا يميت يا كوتوين وصيت على موكب لقلك شكانت عن دانيش لقلك ركانت عن دانيش بقوا بري بالرحمية و سيدي عن كان جوان يبقنن بزاند أم سرطانة توش نبو بزاند توشي مخدرات نبو لا مكتبة كان لبارة كان لدرقة لخانة كان لقمار خانة كان بزان الرفيق كان ينشين وبزان الموشوى أنا من تلك كمن على كتف فوتاته وشي باشي من أجر من على كتف فوتا من على كتف بيني ولا بدي خانة وقما غاب بوريني من خلي شوفكم مسر خوما هو واجبي همو مانا أم دين جوانا أم همو درسو دورا أم همو رفاقة باشيا أم همو ريخراوة دل صوز وخم خوري كوا نسي من على كان ما نقري بو إيمان وإسلام ما من على كان ما لدس ندين شرك براسي أم سردما سردمي لقومانو سردمي بهلاك شوري شكر كان ما أنا أم بابا تبابتي شقرنجا إن شاء الله زياتر لقل إيوة أميني دوا وأميني أوي زياتر لحالي مين يا ربي إخوايا وخاتري قولي خود عاقبة ما بخير مجري يا ربي إخوايا خو مانو مالو منال مانو دوستو أحباب مان بباريزي لمخدرات لمسكرات لمهلكات ومبيقات يا ربي إخوايا دعوان لي أكيد خبر مان كيتوا لخوي بآقائي إخوايا بخاتري قولي خود عاقبتي دايكو باوكا كان بخير بجري خميق لمنا لكان يان خود يا ربي إخوايا حياي آفرتا كان ما زياد كي يا ربي إخوايا ليدا بارينوا هركس هيك دجايتي عقيدو إيمانو أخلاقي أم مسلمان أنا أكا يا ربي إخويا بقولي إخوان لنا بارينوا بغضب إخوان بفوتيني يا ربي إخويا دوال لي أكيد دور مارخيت ولا محرمات لبرشاو ماني بخي دور مارخيت ولا كساني خراب إخويا خلقاني كي زور إبرو دعايا لكردوا بتايبتي كسيك وتي قنجك مان هيا قنجك إساغ وسليم جوانو قنج لبركاتوشي خن پستانو نخوشي خن بوا استاهوشي لدزداو كسوكاري بوا يقرين دعاي بوبكن يا ربي خوايا ليدا بارينوا شفاي همو نخوشكان بدي بتايبتي أو نخوشي كما إلحاح دعاي داوي ليكرين خوايا بخاتي قولي خود همو لا يكمان لنا خوشكان بفاريزي اواني كاستاجيرو دينا خوشين خواه شفايان بدي خواه بخاتي قولي خود قنجو لاوكان من بفاريزي لرفيقي خراب لبيرو باوري خراب لأخلاقي خراب
خواه داوال لیا کهید لهمون خوش و خوشیک رزگار من کهید خواه خوشکو برایان من لغزه و دیارچاوی همو انسانیت و و دیارچاوی همو عالم و روزانه دیان کسیان لبرسا امن لبرچاوی او عالمه بدستی انسان برسی کراون رگی جانی علی جیراو خواه لیا دپارین و قدرتی خود چون فرعون خریکان چون هامان خریکان چون قارون غلق کرد خواه علیه دا پارینه و بغضبی خود ام صحاینانه ام فرعونانه ام زلهیز ظالمانه بغضبی خود بری دست بناخ زیوی بین بیت خواه و خواه تفروتو نایان کی خواه دا صلاتیان لبسنی توا خواه انتقامیان لبسنی خواه ام سلمانان رزگار کی خواه لو برسیتی رزگاریان کی يا ربي خوايا أمن أماني أن وبجري توا اللهم آمين نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. واتا خوشويسمان سلامي خويل سربي دفرمي حسادت بيكتري مبن لا فروشني كلو بلكان تانا نرخي كي جران بهاي خيالي وها ملين كريارا كانتان سراسيمة بكنو واتي بغن ككلو بلكا زور چاكو باشو جران بهاي يان بانقص نرخي كي جراني ناشايسي وها بكالا كبدن كهيج بيوستان بكريني اشتاك نبيتو تنها بو اوتان بي بمنرخ پيدانا ناراستخينتان هم زيان بخاون كالا كبغينو اتر بي نفروشري وهم مشتري كانش بخلطينو وايلي حاليبن ككلو بلكي بحقيقي نايابو جران بهايا وارقو كينا اللي يكتري هالمقرنو دجمنايتي يكتري مكان برد مكان يكتريو هجري برايتي يكتري مكان لفروشني كلو بلكان تانا هندكتان لسر هندكتانا منافسين رخشكينيو بايخشكيني كالاكاني يكتر مكان بجور یک بانگی کریارکان یکتری بکنو پیان بلین کالاکانی او باش نینو ورن لای خوم هم کالاکم لهی او باش درو هم نرخا کشم هر زانترا همو تان بنده خواو برای یکتر بن مسلمان برای مسلمانه استمیلی ناکا پشتی برناداتو ناهل رسوایو سرشوری بسر دابه و با کم سیری ناکا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سجر اماجی بسینه و درو درونی کردو فرموی و لیردا مروف اوندی لخراپو توانو شربسه کله بکم گرتنی بلا مسلمانه کی توشی ببه هموشته کی مسلمان لسر مسلمان حرامه خوینو مالو شرفو ناموسی ام فرموده پیشوا مسلم رحمتی خوایلی به گراویتیو قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. واتا بياويوتي أي بيغمبر إخوة كردويكم نشان بدأ أجر جب جيم كرد أو خلق خوشي بيم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی: دنیا با کم بگرو با کم راضی بو زاهدانه بجی خوا خوشی دوید و بی نیاز و بی باک بو خود دور بگره لوی لدستی خلکی دایا هموان خوشیان دوید. پیشوا مسلم رحمتی خوایلی به گرایتیو قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. واتا بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي خوا وحي سروشي بوناردم كخاكيو خببچو گرو بينفز بن تاهيج يكستم لوي ترنكاتو سنوري يكتر نبزينن تاهيج كسي فخر شانازي بسر كسي كي تروا نكا أنفر مديلا سنني أبي داود دا رواية كراو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر هاذم اللذات. واتا في غنبر صلى الله عليه وسلم دفرمي زور بيري هلو شري خوشي ولذته أرز وكان بكن كمردنا. پیشوا ترمذی لسننکی دا یرایتیو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم:
لا يرحم الله من لا يرحم الناس واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوا سوزو بزیو مهربانی و رحمی خوی با کسی ناکا که سوزو بزیی نبی برانبر خلکی پیش و بخاری گرایتی و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي واتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس مني لخودا بيني او ابدل نيايي ولا اقايش دا دبيني هرقيس شيطان ناتواني خوي بخاطر سرشيو رخصاري من بيشوا بخاري جرايتيو

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی اگر دنیا اون دی بالی میشولیگ للای خوا بایخی هبوایا او قوم اوی بکافر و ببروا دا پوشر و ببایخ سرکری حق و نعمتکان نده بخشی. پیشوا ترمذی لا سننکی دا گرایتیو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. واتا خوشويست سلامي خواي لسربي دفرمي خوا خوي ببزيو نرمونيان ومهربانا لهرشي كارو فرمانيشا نرمونياني ومهرباني بيخوشا. بيشوا ابن ماجا جراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، ألا ترون أنها تغدو خماصا وتروح بطانا. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي اگر ايو پشت بخوا ببستن با پشت ببستنیکی تواو راستقینا اوال لاین خواوا بجیوی و جیان و رزق و روزی ددرین وقت چون بالنده رزق و روزی ددره، مگر نبینن چون بیانیان بسکی خالی و برسیتی و دچه تدرو اوارانیش بطیری و سکی پروا دگره توا لانکی. پیشوا ترمیذی یراویتی و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. واشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما قليلا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دفرمی منو سر پرشتکار یتیم اوکو امدو پنجوائن لبهجدا اماجی به پنجی شهاده و پنجی ناوراسی کردو کم یک نیوانی خستن. پیشوا بخاری گرایتیو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي خود لقد غلق راوکان بپارزا دبیتا خوا پرسترین کس، رازی با بو بشی خوا پیداوی دبیتا دولمنترینو بینیاسترین کس، چاکل گل دراوسید بکا دبیتا باورداری کی باش، و چید با خود پی خوشا با خلکانیش پیت خوش به دبیتا مسلمانه کی تواو، و زورش پی مکنه چون که بگو من پی کنینی زور دل دمرینه. پیشوا ترمذی لسننکی دا گرایتیو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: كان على الطريق غصن شجرة يؤذي الناس فأماطها رجل فأدخل الجنة. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دفرمی لقوچلی درختیگ لسر دیگایگ آزاری خلکی دادا پیاویگ بریو لسر رگا لیدا بوهی ام کرداره و خرایا بهشتو. پیشوا احمد و ابن ماجا گراویانتو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: والذی نفسی بیده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي سين بوياني مني بدست ناشن باشتوا حتى إيمان نهينن، وإيمانشتان تواو پرنابه حتى يكترتان خوش نوي،
آیا کار و فرمانک تان نشان بدم که اگر جبجتان کرد بهوی و یکتر تان خوش بوی لناو خوتانا سلام بلاو بکنو. پیشوا ترمذی لسنن کیدا گراویت یوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف؟ فيقول أي رب أعرف. قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته، وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله. واتى پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي لروجي دوائيدا باوردر لخواي گوروش كومن نزيق دا كريتوا اتا خوايان دي خات جربالي مهرباني خويو داني پيدا داني بسرجمي گناهو تاوانا كاني خواه یورو پروردگار پیدا فرمه بگو من گناه کنم دا پشتی لدنیا داو امروش چا پشتیان لید کمو لید خوش دبم. پاشان دفتری کرده و چاککانی ددره تا و دست. بلام کافرکان و دوروکان راد گیرن و بانگ بگیوی همو دروس کراوکان و وستین راوی گورپانی محشر ددره که امانن درویان بناوی خواه کردو درویان لگل خواه کرد. پیشوا مسلم گراویتیو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك في أهل القبور. پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي وابل دنيا دا وكأوي غريب بي يان ربوار وخود بيك لخلق دانشواني گورستان بهنا أجمع. فشاة ترمذي لا سنن كيدا يرى بيتيوه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. برزان خوشويستان عزيزاني رادو محراب برنامي برسياركاني إيوا سلامي خواي قورتان ليبي. خوشحالم لخزمتانا لبرنامه راسو خودا و تویجاکینو و هر وها یوبو ایوی بر رزیج اگرین بو امیده انشاءالله بتوانین برنامه کی پر لسودو کلکو قازانج پیشکشی جماوری ملت کمان بکین انشاءالله و بتوانین خزمتیک بشارکمانو شارکانو گندکانو شوانکانو سایق بر رزکانو و هر وها اهمو او بر رزانک یومان لی اگرین ان شاء الله صلاه و رزو خوشویستی و دعای خیری ایم قبول بکن. خوای گوره یارو یاوری همو لایق بید بر رزان خوشویستان. من پیم خوش و بر راسی بابتی تره و بس حزم کرم بابتا لسری بروم اویش باسی نویش بو وطمان نویش کومل مرجی هیا با کرتی اوی که اوجار باس من کر یکم وطمان مرجی نویش اوی کوا تو یقیند هبه که نویش بو امجا ابی نویش بکی. دو هم پاکیتی لبید از نویجی گورو بچوک، سی هم پاکیتی لاشا، پاکیتی جلو برک و هر وها او شوینش کوا لسری وستاوی. اما نمان بطیر و تسلی باز کرد و هر وها وطمان خدا پوشین بو پیاو چونه بو آفرت چونه و هر وها رو کردن روگو کعبه پیروز قیبله مسلمانان که امیش مرجو و شرط بو قبولی نویش. لچن حالتی که انسان اتوانه واز لقیبله بینه، یکم لکاتی که کوا ناتوانه، نخوشه، نخوشه که همو یعنی کتره و شکا و دلی و ریایه حزکان و شکا با آماجه ای که بلام ناتوانه رکاتا قیبله. اما یک دو هم یان اسیره بس راوته و با کولکه که و ناتوانه بجولیته و ایتر حالت زوره که انسان ناتوانه حتا جا او کاتی که خوبی بیان شهید کرد روی لکعبه پیروز و تین روی لقیبله که خوی انبوی اوا دمی گرم پشتیان کرده قیبله بوش یوازه یعنی جاری واه ایهانه تکن و هر واه لکاتی که زور ترس هبه فا این خفتم فریجالن و رکبانه خوی گوره باسی صلات الخوفی کرد و جا خوفیش بر ریزان جاری واه تو ترس مثلا خریک اگریگ لمالکتا اکبه لمزگوتکتا یان نفری ابوریتا لتنیشتا یان خریک اخن که تویتا لنزیکی آویکا مزبحیکا جمعیکا مثلا منالک خریک اسوتی منالک خریک دسکا با آویکی گرما مثلا ماریکا دو پشکیکا ید بود نکبله بخوا عبادتو قائمی اوی انسان وکو چون علی با قیچکا دو پشکا پیو مودام نیجکا نا نا او پی الین نفامی پر جینه قایم بی انسان لو حالتانا ابی راکی نویجکت ببری و بروی او شتبکی جاری واه نویجکی جنا بری ایشکی جکی دیتاو چن رکعت کردو لسر او رکعتانو بشرت قصد نکرد بیو زوری پینا چوبی اتوانی چی تاو مثلا ناو نویجکت امجا مسافیر آیه بوی هی اخر پس که تقبله لکاتی کردنی نویجی سنتا بی سر بر رزکان بی نر خوشوی سکانی سوشیال میدیاو و هر و حال اوانی کوال در و یولاتیش گوما لی اگریا سیر ما نکن بر راسیش تکان با جوان نویجی سنت دروستا هموی رو لقبله نبی چون که اما چون علی همو مذهبکانی اسلام متفیق لسر او سنت اتوانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسر ولاخکی و اشتراکی و یه سرکی و نیجی سنتی کردو بو کاتی نیتکا یعنی الله اکبری تحرم روی لقیبله کردو ایتر دعایی کاروانی که بو کیوشو اویش سنتکی خوی کردو امیش کاتی شوینکا لو شوینانی که اتوانی پشکی تا قیبله او سنت فرموده جیل سره و هر وها یکی کتر ل شرطکان هرچن بر رکنیش دهن راو یعنی علماء بر رکن دهن و طبعا لیرا امام شافعی بر رکن دهن و امام ابو حنیفه مثلا امام احمدیش بشردانه شرط الركن تقريبا وكو يقوانه چونك هر شيء يعني نقصان بين يوجك بطالبته ونقصانه به النيه نيه هنا نيه شيء العزم على فعل العباده القصد والتعيين والفرضيه يا سائلي عن احكام يعني عن شروط النيه القصد والتعيين والفرضيه اما لا يعاناك هاتو افرمي نيه جاء عزيزك انا من بيشتر ومزاني براسي هر لمذهب امام الشافعي الزور قرنجي بنيه دراوه لعبادته بل امكاتي كوا سيري فقه امام احمد مكر سيري مغني ابن قدامه سيري فقه امام ابو حنيفه رحمه اخوان بامام مالك حمويا متفقا لسر اوي كوا هيج عبادته ببينيت نابي بلام يك فرقي هي مذهب امام الشافعي فرمي لو كاتي كتو او فرزاكي أبي لو كاتان يتكبدلتا بي أما فرقك اللي قال أو أنا الله نقر بيشتر نيتك بيبدلتا يا خود حاضر كدوب عبادتك أو يعني نيتك المهم نيتي هنا يعني نيتي أو فرزك تو بزاني نيجيني ورؤك يتوبو نيجيني ورؤك يبو مزقوتو رؤك يتقبلو تشوار ركاعتا أم قصدو فرزيتو تعيين كردنا أما براسي واجبو ومرجيكي نيجب وهروها بشينا ناو ركنا كانش كوتمان نيد لبيني الركن لبيني شرطة يكام قيامة قيامة بو كسي كوا قادرة أما چون كبير غمري خوا عليه الصلاة والسلام بحمو تماني نيجاكاني بفيو كردو مقر كان حالتي كوا نخوش بو لبر او بفيو وستان وقوموا لله قانتين خواهي قورة أفرمي حستنا و بخشوع و عبادت کن بو خواهی گوره دلیل کن زور نخوینی نوا و هر وها تکبیری احرام که تو نید اهینی طبعا الله اکبر نیت که بدلتای الله اکبری تحرم تحرم یعنی چی؟ یعنی حرامی اکم اوی که حلال لسر خوم ایت لنا و نویجح ننا نخوم نا آو خوم و نسلا و کم نقص اکم نا پی اکنم حموش تیک ليو حرام بها تا سلام ديتوا أما الله أكبر تحرم كوا أفرمي مفتاح الصلاة الطهور كليلي نويج كليل هالقري نويج دزنويج يان باتيتي وهروها دزنويج وتحريمها التكبير وحرامبوني اشتحلال كان با الله أكبر يكم دسبيكا وتحليلها التسليم وحلالبوني حلال كان بومان بس لو دانوي نويج حديث حسن صحيح صحيح أبي داود للألباني رحمهم الله أفرمي أو كسيش كوتي فيرم كأيبي غمري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي كاتيك هل صايبونيش دزنيا جزقر روك رقيب لو الله أكبر بك أمش دليلك خواندني سورة فاتحة بريزان خواندني سورة فاتحة لهر كعتيك كأجر أو إنسان توانايبو بيخواني بوي لبركرا جا پیتان سیر نبی کره گوین شوتی فروشت کره که جوان بخوال نز پانزه شانزه ساله نبو ایو ماموسا دعای خیرم بو که با نویش که موتم رول دعات بو چیه کسی چه بولای ماموسای کره که پانزه سال عمریتی فیری خول خواردن بو لمنالیو گلا خوا گل و توی ماموسا دعای کم بو بنوسا گل نخونتی رول خو پیاوی که می خو تواو منی جوتم که که یان خوب رو با نویش وره اعو نویش و تی بخوا نیزانم یعنی بخوا پانزه ساله بو شانزه ساله بو لبرو پیتان عجایب نبی بوی زانایان مغنی ابن لمغنی خطیب شربینی که شرحی من هاجه یعنی وای ورد حتی افرمی اگر یکی الله اکبر نزانه اگر فارز بو ابی بله الله خدا بزرگترین است گورترین گو يعني خواه من چون الان الله أكبر خواهي قوره قوره تريني همو دروس كراوه كان قوره ترين أصنك الله أكبر صيغي مبالغي جاء ما بس وي اگر يكي الله أكبر نزاني أي اگر يكي فاتحة نزاني أفرمي ترجمكي يان بق قدر وزيكر بكا يان اگر هر نيزاني أو أندازة بيدن بي أما خطيب شربيني أفرمي أو أندازة بيدن بي هتا قدر فاتحة كتا فاتحة لبركة لبرأوا فاتحة سورة الحمد لله رب العالمين خندن تقريبا لا يزور بي مذهب كان إسلام ركنة كأبيتو جوان رواند بيو وبرأيكو بيكي بيخوينيتو وركوع بردن شمينة وبرزن ومانوتي عيشيا طمأنينيج ركنة واتا إنسان أجر للركوع وسجودة لا شيء لحركة نكوية أو نيجي خلالي تيايا آزيزة كانم لبرأ ومانا ولا ركوعة مانا ولا سجدة كانا شنك هندي هاتون ركنة كانيا طمأنينيان بيقدان حساب كردوا بينجيان بيقدان حساب كردوا لبرأ و إمامي زور بي كتابة كاني جا حر دانيكو طمأنينيج لجقليا يعني أولا ما نواد لاشد لحركة بكبه أما ركني ناو نيجا في غمر صلى الله عليه وسلم فرميو كنقري ديك نيج مكان وكو كالاشيري دانو بدا بودان خواردن أو نيج نية لبرأ ما نوا بخشوع وما نوا للركوع في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي ثم ركع حتى تطمئن الراتعا رواه البخاري ومسلم فرميس باشان ركوع بها تعوك ودلنيا أبي أوستي بوستيايا وهزبك يعني بيغمر صلى الله عليه وسلم أهم دعايتي أخي عند ولا تشمينوا جاري بجواني بالله سبحان ربي العظيم وبحمده أقر تواني دو باري كرو سي باري كرو بينج باري كرو حو باري كرو نو باري كرو تا يانز باري بلام أقر إمام نبي أقر إمام بي سي جار الله سبحان ربي العظيم اگر امام نبی توانی تا یانزا جار بروی زیاتریش بروی و هر وها پاشان سمع الله لمن حمیده او ایش وستان رقبونه و اعتدال رقبونه و لرکوع هل سیتو سمع الله بکی اما رکنی نیجا تر هر کسی ترکی که نیجا کی بتالا و سجده اویش معنواتی آیا یعنی تو که علی سمع الله لمن حمیده ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد هر دو کی هاتوه ايتر اگر بتواني بلي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اوشتكي باشا عزيزان خوش شويستان معلومي جنابتان برنامه كمان راستو خويو ايوي برزي جدتوان پيون ديمان پيو بكن لرغي او جمارة تلفوناني بوتان خين ريتو
1: بسراني برزو خوش شويست ام برنامه لا استعداد دوباره تكايا اگا دربن كاتي راستو خوي برنامه كا روجاني يك شما سي شما پين شما دبن کاجمیر ده بو یانزای سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
0: عزیزان خوشویستان وطمان سمع الله وستان يعني خواهي قورا جوي ليبو كتو سباسي اكي جوي ليو وحسابي جي اكاتو والزور بقوريش سيري اكات يعني فرمي السجدة السجدة كان ما نولى سجديشا يا أيها الذين آمنوا ركعوا وسجودوا اهان ركوع سجود اول لو آيتها هاتوا كإن شاء الله أقادار بين وما نوتيانا واتلاشو لحركة بكوي كورا بقريتيايا يعني دل قرم ببي بزانه لبردم او خوي گورا لخدمتيا دانشتوين وهروها دانشتن لبين سجده كانجا نكتو يكسر هر بلي الله اكبر خير ابشي تو بو سجده دوم نا دانشا وافرم اطمئنانش ما نوا لنا ولبين هر دو سجده كا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دعائك زوري اكر ما نوا لبين سجده كان او اج عبادته ان شاء الله بجوري بشويك جوان بوسي وهروها تحياتي أخير أما الركنة تحياتي أخير كإنسان براسي تحياتي يكم سنة تحياتي أخير الركنة كبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي بشيويكي زور باش بي أوتين بلي كاك أود باب فرمي
2: كاك السلام عليكم
0: سلام ورحمة الله وبركاته
2: قربان ما مساجان
0: بريز
2: بخير باتو إن شاء الله
0: أجمعين إن شاء الله
2: فرشاری من لسر سنتی جذب کردن و لناو نیاشه بتای بدلا تحیاتی یا کم که خلاصی تو با حرکاتی سیم.
0: بله.
2: آورد جذب کردن و معمولا هلا کوتاهی تحیات که جذب کیتو یعنی هستی تو سر به ام جواب کی جذب کیتو فرشاری من اول کام یعنی سنت
0: که یعنی. یعنی هی لسجده خلاصی تو دست بر زکات و وای.
2: نعم مصطفى تحياتي دوم تحياتي كم كوتاي بيني
0: قربان تيقم تيقم
2: ادعي هاتي تو بركاتي
0: اتوا اه دز برزكيتو امجا الله اكبر امجا ركو دسقريتو بالي تو
2: بله بله. ما بس
0: نو
2: يعني
0: هل بدعني شنانو جذبرس كيتو إجهاتي تو يعني كهستايتو أو بقوتره كهستايتو وت الله أكبر دسبرس كرو دعي دزداني رو لسر سنجد لسر
2: دوتا سنجد دس خوش ما متاجان بتاري دوامي شم لسر قنوتا
0: قنوت
2: لسر قنوتا أجر قنوت لبيري بشيد بيعني عن آية السجدة سهوي أريد يعني
0: باش إن شاء الله والله مدى دايمو
2: واجل
0: زي بخير باش يا خسلان لخدمتهم سرچاو
2: وافك
0: يا اخ بالي برزان خوشويستان سلام تحيات تحياتي اخير ركني نيوجا تحياتي يا كم باسي جي اكين اگر لبيري شد بچي لركعتي سيها مشواره ما زاني تحياتي يا كم نخندو بدو سجدي سهو لبيشي سلام دانو تقربو بيتو بلام اگر ركني كنكر ابي ركعتي بكيتو بو ركنه لبروا أمريكا وتمان مجموعة اشتر ركنينا ونيجا تحياتي أخيرو وخير نوي تحياتو صلواتنا لدياري بيغمر صلى الله عليه وسلم آلو أصحابيش أمانها موي ركنينا ونيجا نشكون كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أبو شيوية أصحابي أفرمي أصحاب أفرمون بيغمري خواه تحياتي فيرا كردين وكوشون سورتي كقرآني فيرا كردين أي فرمو تحيات آو بخير نوي سلام دانوي يكم ركنا سلام دانوي يكم ركنا كإنسان براسي وكوشون علي لقل إمام أو ريابي بلنك تهردو سلامك أداتو سلام دانوي دوهم سنة أوي كوان نيش بطالكاتو يكام خواردنو خواردنو دوهم قصة كردن بعمدي سيهم أوي دزنيش بطالكاتو وهروها قاقاي بيكانين بيكانين يكوا قاقاي ليو دروز بي وجولي زور جولای زور مثلا تو دست که با جولا جولو امانه لسی حرکت در بچه اوش براسی نویش به تعلقات و اگا در بن جا ام جا چی نسر سجده سهو برزن هچن سنتکانی نویش ماون براسی اوش پیوی سکالن او نویش کمالی های آتو سنت من هیا یکم سنتی که زور در به تحیاتی یکم های آتکانیش ایتر او زورن لنا و نویش وكو ذكر كانوا وكو وجهت وجهي للذي فطر السماء وكا إخواني لبيشي لدواي الله أكبر بمشي وازا أو جاء سجدي سهو چون أبري چن حكميكي هي يكم من نسي في صلاته فقام ولم يتشهد التشهد الأول أقر كسي هل صايا وبركعتي سهم بلي وساعدنا ديان وساعدنا فرماوا سلام ورحمة الله وبركاته
2: الله ورزم بجناب وكارمندان وبسر برزاكان موسيقين خواهي قره همولا لدرد وولا ومصيبت بدور من قره خواهي قره عاق وخير من كاتو لباشتك خواهي إن شاء الله حرم من كوب كاتو إن شاء الله
0: آمين خواه سلامتك يا
2: خواه سلامتك يا خواه موسيقين دس خواهي وبتورك وبراسي موضوعي نيوشكتن تال لسري بروتوز لواني الزور بي خالك برسياري بالحمد لله لروي إيماني شو خلق حزك عباده كاني طاوله وبرتاره كانا كان.
0: بالي طاوله.
2: دس خدمة صيّان.
0: سلام
2: أدبي. زحمة نبدأ برتاره مي مم صيّان.
0: لخدمة.
2: آية ذكر صلوات إبراهيم أجل التحيات أنا خير آية أو نيوجد دروسة أما يك مم صيّان تحيات آية بتشوفوا جوده هي مثلا اللي هي كما تحت الله صلى على محمد وعلى محمد خير. لا تحيات دوما غلين. صلوات إبراهيمية كأدريت في السيارة سيميش معكم ومصيقيان أقر بكري باسك التحيات كأقفت وقويا كدروز وعيا لإصفاء معراجة وشون أقر باسك بكي ممنون جناب ومصيقيان أقر بكري أقر بكري
0: باشا إن شاء الله
2: سرسا
0: ولا إمروز ياتي باس فرياي بابة علمية كي كوين إن شاء الله أقر بجانبو إن شاء الله باسي وكوتشون الله خشوعنا ونيجو تأثيراتي نيج لسر إنسان وشون بيكاو معنى التحيات كبراسي خوي التحيات مدرسية كإنسان زور قوري بوي بيغمبر صلى الله عليه وسلم قرين كيف
2: لداو دستان خوش جمال تجي حزيزنا
0: صلى الله عليه وسلم زور سواسر تشاو بالي عزيزان خوش شويستان وتمان حزكم كاقاوات برسياريكي كرد دست برس كرنوا بو ركوع وسجود كهالسي توبوا قيام أتواني همي درس برسكيته ومثلا كالله سبحان الربي العظيم كوت السمع الله لمن حميده هردو درس برسكيته وتازكركته وابد دعاي دعانيته مثلا هل سايتو لركعتك أتواني دزبر زكيتو كاتي نيت دزبر زكيتو دزبر زكيتو بشيوية كوا پنجا قورو لجير نرمي يوتابي بوشيو تقريبا بوشيو أدب جوانا روه كي تخواي قورو چون اللي بهردو دست وكو چون اللي قوري خواي قورو بوخو درخيتو بچو يعني تتوازعو وقردن كاتي خومان والله أعلم أويش حكمتي خويت يايا اما كا تزبرس كرنا وبالي بوشي واسا جوابي جندا وقنوتي بيانيان لاي مذهبي امام شافعي رحمة اخواي اللي بيه افرمي دو سند لنا ونيجاهي يكم تحياتي يكم دوهم قنود لنيجي بيانيانا بي امام شافعي بفرزي دانا بسنتي دانا ولنا همون يجي بيانيا قنود بخوين ري واقرني خوين ابي سجدي سهو ببا اما لا مذهب إمام الشافعي رحمة إخوائي اللي بي بالي أما هيا سجدي سهو برزان كسي كوا تحياتي لبيرجو تحياتي يكم أو بدو سجدي سهو نجاتي أبي حكمي دوهم كسي نواجي تواو نكردو صلاوي داو دو ركعتي كردو سلامي داو توزي مشغول بو نيو دقائق دو سي ذكري كردو أخو من دو ركعتم كر او جا رگ هل سیتا و دور که عتی تر که دوای دو سجده سهو با و سلام داتا و شیوه یکی تر گمانی های لجماری رکعتا کن بره زن با سجده گمانی های لجماری رکعتا کنن الی نازم چوارم کردو یا سیانم کردو افرمی بنا علی الیقین و هو الاقل اما حمو مذهب کن و افرم تو بلی سیانم کردو دوانم کردو یا سیان بخوا تو بلی دوانه کردو بچو با کمکن دوای دانه زیاده که دوای پیشی سلام دو سجده سهو ابی باو شوازه صلاو دیتا و دوای اما مسئله سجده سهویش و تم حزکم آگادار بن حکمکانی نویجی جماعت برزان نویجی جماعت طبعا لای زور لمذهبکان نویجی جماعت فرزه انسان ابی واجبه أبي أبسيبون يجي جماعات لمزقود بيكا أقل لدشتو داري كيجابو حتى أفرمي إنسان تانيا يجبو بان بدا قامد بكا سنتك بكا نيجاك وبجواني بكا أفرمي يق نيجي تنهاي لدشتيك بجماعات بكري إمام من ناوي أفرمي بجماعات بكري أفرمي خيري پنجان يجي هي مام بهجدي خوشويز بالي مام بهجد يان فرمو
3: طيب يا دار الخوش في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ورحمة الله وبركاته.
3: رز احترام يا ماما ساجان بو جناب شو معلم نالت وبو بيسران بدشتي ويجو لي معلم سلامي خوات عندي بي.
0: سلام ورحمة الله وبركاته.
3: ماما ساجان اوي باخي كي قوري هبيه يتنا او باخا يعني حموش كي تيابي او شر زكاتي لسر وكو قنموجو وكنجو ومعنا
0: زكاتي باخ يعني ميوهات
3: بلي بلي ميوهات
0: باخ بيستانة بلي
3: هلا والله حزة كم عوشة بزعنم
0: إيسا جواب الدمو من وانيا
3: هلا والله ما بسا
0: قربان دو الرأي هي
3: إيه؟
0: الرأي بقوات كوا مذهبكان لسالي الرجسون أفرمون لتن ميويكا كوشك بكريتوا وكو إيه؟ هنجير وكو مثلا ميوج اما انا افرمن زكاتي تي ادري اما رايك رايك يتر افرمي لها تشتا كخواي غورا دروسي كر مثلا تو باريك تي ادسك او شوتيا مثلا كالك ميويا وكتو افرمي هنار حرشي هي افرمي واتو حقه يوم حصادي كاتي تشنيتو حقكي لي دركا وات زكاتك لي دركا جاب راسي زناياني ام سردم ام رايه بلانو پسند بو اوي براسي انسان خيري كي باش د سكوي قيچه كه با زكاته كي جدر كي ك زنايان رايان هي و ايته كيش اما جاك فرمي هرشتي لو زويهات درو اگر بعزيد ببيع ازيد وببران بو ديك كي ديك ادي با زكاته اگر ب خو او دا زحمت ومصرفي بو او او كاتا نيوي دي نصفي ديك تيجي قربان
3: خيري من السمام وسجان
0: وكو شون الله زكاتك اگر مصرفي تيابو او يجبه بنيوي نيوي ديكك
3: بله
0: خواه خیلی بسیار چاو
3: ممنون
0: لخزمت تام سلام و رحمت الله
3: مطلمن
0: بله بر رزان خوش ویستان اتمنوی جی جماعت براسی سنتی کی گوریه هندی العلماء فرمون واجبه که ابی مسلمان نبی لمالاون یوشکا بداخو ملتی کردی ایما بوچون بو مزگو تمالا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایزنی عبدالله کری امی مکتومی نداوا ایزنی کسی که حافظ بو بی نیداوا ایزنی نخوشی نداوا فرمیتی مادم که لبانگ وره مالی دوره فرمیتی هر وره لبروا اما یک سنت بو مأموم شوینی امامکی بکوی لهمو برزبونو و نزمبونو یکا و هر وها دلیلکا ناخوینی نوا حکمی دوام هر کسیک یعنی یکی اگر خیری جماعه دوائه تو الروي خلي جيشي تصفكوا إمام شو الركوعه علي الله أكبر نيدا أبسي الله أكبر دوما كي أشيت الركوع لقال إماما ما دم لقال إماما فرياي سبحان ربي العظيم يا كوتي إترتو أو ركعته بحسابه من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة أما قاعدة بويهم مسلمان في زنار كسي جيش بالركوع أو جيش تو بركعته إمام او خویندنی فاتحه او اوانی بو هلا گری لبر و خیره کی گوره او خیره کی جماعت اویه داکی ایمان با فرمی
4: سلام علیکم
0: سلام و رحمت الله و برکاته
4: ما مصطف سیاره کمه
0: بله فرمو
4: نیج مثلا این ازیان عصر به اینی و رو بی امین او چوار کاته بس دور کاد اولی سوره اخلاص خیلی یعنی سوره بچو
0: تو آنکی تر نخوانی.
4: بله
0: وای.
4: این ایسمنم. نه میخوانی
0: بنا حباره بیخوانی. نه میخوانه چون که از هنیشی ما موسا که من که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیخوان دو.
4: ای ازانم. ایگه
0: یکی فیر بیم. لما نالی تو فیر بیتا. بنا حباره بیتی. ها اول بده. نه ایشالله بنا حباره بیتی. اول بده ترکی که. ترکی که.
4: ایشالله.
0: ای قرآنی که بخوانی. اوشار. خوی اصلا لچیا.
4: هل لو
0: دو كاته
4: يعني لو
0: دو كاته
4: بس فاتحة
0: أخياني لا لو دو ركعته بس فاتحة أخياني دو ركعتي أخير أخي أخير أخوان
4: في وندري
0: مني شفت الناس وامتين قناعوتن قناعوية قناع حكت شوانا قناع بار نبي إن شاء الله تو جاري كيش لبيرتا شي هرقيناك بلا ما هاول بدا إما في غمري إخوة صلى الله عليه وسلم لو دين ما نور قرتوا او ايتر وهاي كردو ركعتي يا كم دوام قراني خويندو ايتر قل هو الله خويندو سوره تري خويندو ركعتي سيمو تشوارم بس سوره فاتحه خويندو
4: ماشي واه راس
0: سر تشاو سلامات بي من دار بي يا اخو سر تشاو بالا برزان وتم متابعي امام واجبه كامج لكاتي نيج جماعته برزان ناو بره گوره گرینو انشاءالله اینو خزمتان
1: بیسرانی برزو خوشویست ام برنامه لا استعداد دوباره ات که اگه دربن که تی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سه شمه، پین شمه انده بید کجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
0: برزان خوش ویستان هر کسی یک لگل ایماما که بیه به نیوش بکا ابی بوستی تا ایماما لی الله اکبر نیوش دا بسه امجا او دوای الله اکبری ایمام الله اکبر که نیوش دا بسه اگر پیشی که نیوش که بطاله اگر لرکوع و سجوده پیشی امام کو پیشی او رکوع و سجودی برد او مگر زور کم بیت یان لیتی اک بچی انا نیجاکی بطالا بیتاو چون که همو حرکه کن ابه دوای امام بیکاو زورج لی دوانا کبی و هر وها او کسی کوا لنویجی جمعه یا جماعات بتایبتی جماعات اگر دوا کبی چن عذری که هیه کوا انسان آگاداری بی انا براسيه بعزركان ديار بن يكم نخوشين نخوشين كخواي قورا أفرمي فاتقوا الله ما استطعتم كسي ناتواني وفي غمر صلى الله عليه وسلم مجديدي شيداوة أفرمي إذا مريض العبد أو سافر كتيب له ما كان يفعله مقيما صحيحا أقر كسي أهلي جماعة دبو اهلی خیر و خیرات بو نخوش کو یا سفری کرد لسفر که نیتوانی مثلا اکو پیزونش جماعت کانی بکا یا لنخوش یکا افرمه همو او روزانه بو انوسره که او نخوشه که او مسافیره یعنی اما خیره کی زور گوره یعنی استمن اگر اهلی جماعتی پینج فرزبم دوائی نخوشه کهوم خوای گوره همو فرزیک او هنگوانم هم دیسان بو حسابکاتو کمل لجیا کوتو بشرته ایمان لبو بی پیشتر عبادتکاندو بر ریکو پیکی کردو لبروا نخوشین پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرموی من سمع المنادی فلم یمنعه من اتباعه عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلى قال وما العذر قال خوف او مرض فرمیر کسی بانگی داو هیچ تیکیش نبو با بهانه بو اوی کوا نچه بو مزگود بو اوی بچه بو مزگود افرمیه نیوژکه ایلی قبول ناکره فرمیان عذرک چیه بهانه که چیه فرمی ترس ترسی کی زور بترسی بگیره بکجره امانه یا معلقه تیاجه دزیلی بکره یا نخوشین نخوشینه کی وان نتوانه بروه مثلا کوکو علامته کی زوری هه پرجمه کی زوری هه حساسیتی کی زور او بلوتو چاوی ورانه واسه او چاگوای نچه بر رزان چوکه خلیت ترسی تو مثلا حالته کی تایبتیه تا تو زی اهو نبیتو قیناکا او عذر انشاءالله دوهم ترز لسر خوت یا لسر معلکت لویتی اچه یا دیار نمینه یا مسافر یکا اترسی رفیقکانی بجی بیالن على معنى يا مثلا نخوشي كي هي يا مثلا منالكي بچوكا ام للايتي اگر هناك ربي بابو مزقود نايش كري بجي بيالي لبر او مثلا لا نخوشي كي لخسخان نخوشي كلا معلوه بيتو چاو ديري كي اما خوشو نخوشني كسي جنية چاو ليو بي ام حالتانا براسي ام ترسانا که اباش تکی عام و زوره ام حالتان اتوانی او مسلمانه براسی لو حالتان نچه بو مزگود سیم عذر باران یان بایی که تون یان بفرو بارانه که گوره بلام ری هموش تکی لیه بگری باو کی حلکوت با فرمه بله باو کی حلکوت فرمو
5: مامتین سلام علیکم
0: سلام قربان جان
5: باش بر حوال باشا
0: الحمدلله یو باشن شکر
5: مساخيت ومامت هيا بسيارة دخل من جنابتا
0: بسم الله منه واستغفر الله
5: الله ساقه مامت هيا من كمان دام في شكلي داوم هدو قاشم لدز داوة نصر عربانم
0: بالي يا أخوان الشيسان
5: جنابه بس يود كدوتي هركتي يا حافظ بي يعني نخوش بي هل أبيب شي بومزقوت من ناتوانم شي بومزقوتي نوشي جماعة نصر عربانم
0: بالي
5: آية من دمارو نوشي كان مكم كنا حبارة بميانة
0: والله و باوکی الکودی یعنی تو هر کس دیه پاله کو پیو بنی جار جار چی بو جماعت
5: با قران هي بس ما موسا وای تراسی به لرم الله ابن با عربانی گوش من دیو خلد دست از گلفانی ابن ها
0: سبحان الله او پیو کی بریزی خود اسایی تریش لبر او نه ها بونی جیو خلق و ازانه من فقیرم که اوایم بو مزگوت ای بداخه و خلق کی ایمش براسی يعني هو كاريكين بو اوه هندشتين عشيرينيش دروز بيه لناو ايما رازة فرمي والله او حالة ان شاء الله تو عزر ده هيا خواهي قوله ليتي قبولك ان شاء الله وعزر
5: والله يتلا مالو
0: يا خواهي لاش الساعة
5: امو
0: اناكاني
5: خوامك
0: رازة
5: فرمي
0: يا خواهي لاش الساعة
5: مشن بو مزقوز يا كم شد اوه لحن سنا كابراوك نبون نيام
0: مش ما أبي بتاعك هو جنابه يعيش من كاك والله يوفق إلى ما ورزق من الرق عيني شد برادري كتري يشنبو أبو شيوازه أبو أرى والله
5: نمر ون ناقوانه
0: إن شاء الله عزره إن شاء الله عزره دسو خوش بي مالية قبولك سلامت بيسر شاو وسعدان فرموي بعد جوابي أيش بينوا أجر صلاة إبراهيم نخواني صلوات إبراهيم آسائية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أو إتر كرت صلواتك كرتا يا وعلى آله وصحبه وسلم أو تواني بونك فاياتك تحياتي بشوك بلي تحياتي بشوك كالنويج لركعتي الدوامة كداءني شبو تحيات تحياتك كم أخواني كأم تحياتا أفرمن أصحاب يغمري خواه صلى الله عليه وسلم أو نزو توابو يعني او نكم دا انيش امانو لو انا هيشي نخوين دبي على كلين تاوكو اللهم صلي على محمد او نبخوينه واتالي التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد. هارونا خنيتو هلا سيتوا أو تحياتي بتشوك تحياتي قوريش طبعا أويك يكي لبري بالتحيات الصلوات الطيبات المباركات لله، السلام عليك أيها النبي، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، هتاك وتعيك صلاة إبراهيم ودعائك إشكا سيتشوار دعاء هيا كابي غمر صلى الله عليه وسلم أو دعاني كردوا جاء دعائي مأثوري جباشا هندي دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يا اللهم حاسبني حسابا يسيرا أو هندي دعائش كأوانو بولا برنك يا أوي مأثوري في غمر صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر بونمونا يكيك لدعاء كان يا اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت وما أسرتها تاك وتاي يا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا يعني ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت أمانا يا اللهم إني أعوذ بك كباسي فتني مسيح دجالك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال إيش اللي معنا يتردواي أول السلام ديتو وبيلا تحياتي جورو إن شاء الله كشيء كنيه خوي جورا جزاي همو أو برا برزانة وخشك برزانة بدأ تو كوابي ونديان بيو كردين معناه تحياتي إيش طبعا معناه هي زور جوري هيك إن شاء الله بشكم لمجال يك بتوانين أما جي بيا بدين كبراسي قفتو جوي كلا بيني عبدو برورد جارا كزور جوان وزور بقوته متمان نخوشین او کوکو باسمان کرد حالتی کی نخوشین یا ترسی کی زور هبه او ترسکیش من باس کرد و هر وها باران باران ام بارانه ابه وابه نچی بو شو دینی بو شوینی تریش نچی بو هیچ ایشه کی خویشد او نه بارانه که شدید به او جاروکو براسی عزره پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لجهاد آبون جاريو أبو لناو هركيو دواركا أبو كبانغ درا أي فرمو هنا يوحي على الصلاة أي فرمو بلين صلوا في الرحالكم هركسي لناو كولوباري خويا نيوجاكي بكاتشون كقرو ليتيا وتاقنا لاي إيما أو كاتا عزركا بقوة بو على كلين جا برادريك من خوي داسي شكابو جا هاتبو لمزقود بفرو باران بو أيو صلوا في الرحالكم نيوج لمالو بكن باوكي جي طبعا باوكا ها دلي اسوتي بو كركي وتي اي بو نالي خوي جيني بو مزغود دلي اسوتي بو كركي وتي اي بو نالي خوي جيني بو مزغود اخذتو بدس يشكاو رول جامب كبي او نيتر ازيتبه اي خوي

0: أفرمي لحديثك إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. أما أفرمي بخاري مسلم يقرن لابن عباس هو فرمي ببان ويجاك أي أوابله حي على سلامك بل أن يجل مالوك. فكأن الناس استنكروا قال فعله من هو خير مني. يا الله عيشتكي سيرة أمته إلى ابن عباس. فرمي لمن باشتر كردويتي كبيا غمري خواه صلى الله عليه وسلم لبروا إنسان أقادار به كأم فرمودا هيو كإنسان لكاتي جماعته أو بابتي شهيه كأفرمين نيجل ماله وبكن كاتي كوا عزريكي قوره به مثلا ترسل شر خوان خواستشتكي قوره هيا أو لو كاتي جاء أو قصة أكري لكاتي بانكا عزري چوارم إنسان كاتي كوا مثلا تو نيج جماعة دا بس راو توش زور تنگاو نارحتي مثلا جلو برگا كت پاگنية يعن تنگاوي ابي بشي دا زميان جاكو بگري لبراو إنسان براسي جماعة ناكري كاتي كا يعن نيج ابي براسي إنسان وكوچون علي مضبوط بيتو دا زميان جاكي تواوي بيلو حالتانا اتواني كوا مثلا وازل جماعة كبيني شي بلاي نيج جاكتاو یان کاتی که خواردن دان را و امیش هر عزره مثلا تو حال سیدست که بنویش یا به جماعت و خواردن جلمی لی حال سیدوی دان را و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی برو نانکت خود و دعایش نویش کت که لا صلاة بی حضرت الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان او دلیل که بله بله ناس خان فرمو
1: سلام
0: و سر چاو سلامت بی اخو اخو عفو که
1: يا خو خوي جورا صد مطمئن ابو كاو ايو سلطان خوش به سلام هي به اوبره برزيك تلفك يا سلام
0: و سلامات
1: خوي جورا پاداشتن باكو ان شاء الله هني شره ديك تام بر دوام دي
0: خو افتك يا خو
1: دست كان خوينا مصيبر
0: نتم
1: دو پرسر لبر كات كم بوا نجي تشش تنگا ماما ايا يعني من الصحيحة جميع وبيغمبر صلى الله عليه وسلم أهما جيبه دعوة دوب وچار ركات زور باشا
0: بالي
1: قاتر بكي أما برسارية كما آية أقر چار ركات كي يعني هشت بكي كاميان باشترا
0: والله طبعا هشتكا هشتكا باشترا بازيتر چوارا كيش كفاية
1: ما مطبرة زور كفصي يعني من الفرم دا كان زور بس زوري اما جي بيكراو آيا بون من هجيان نور كات كاتة تبتو حتى زيادي بكي قناة بارنا بي
0: نخير نخير قناة بارنا
1: اما برسياري اكم برسياري دوام برايكي برز بيون لكي كخام بيدعيس تايبتا يا ربي خواي قورو من بو خوش ما مصا كنا بينام زور كالا رمضان حظا مزقودة كمزقودة كانيش دورين براس تليمانوا
0: بالي
1: حظا مزقودة كم بلام لما الله ولا رمضان يعني لهمكاتا كان نوجا كان مكم انا ما يكون اباربم ولو بو افرس خير لما الله وزياتر
0: بيكا
1: بلام مزقودة كدوني زور زورش حظا كم بلام أذري
0: وياك سكيوان لكوري بروي درسي ترشوا. أجر كسيها بتعبتي بو جمعة يعني بو تراوي حكان وكخود علي جار جار بتشي لمزجوتي جا جاي مزجوت خوش ترى وما أنا قيتشي كبلان بو توهر عذر هي أتواني هر نشي.
1: إمام وفاتي.
0: خوي جورا جزايت وجبات وك تعود أواي ونبينا إن شاء الله. إيه وبينيني كي تواوت أنا دلتان روناكا.
1: الصوت أنا كمان خوا خوا جورا تمني
0: إيوه
1: ما مصيبر يعني آية كاتي كتيرك كم تخمد للجمعة كاني أوي من بومزجود بروج هيني صور صور قرصة بومد بتعبتي بوبياو أما قلنا بارب من بيستم أوصى زار نسي بومزجود يعني كوا كان جمع أن كان زوجتك خطرة
0: بلي.
1: أما شان قبوم رونكي توقاتي برنامج كش كم زوج صوتي
0: يعني جمعة بو بياوان وايه
1: بلا بو بياوان يعني اما نابيني صفرن كاتي كانت بو مزقود
0: يعني بياوان نابينا كان
1: بلا بلا
0: والله دا اتر اگر يكي بيت دسيان بقري او اصل وايه بچن انا قول احبار ابن
1: ما مصادري وايه خود الظاني لولاتي اما حمو ما فرقالي جاين زاري وايه لو انا كسيد نبيها وكارب
0: هذا اتر اگر نبي عسرة اگر نبو عسرة اگر هبو بچه باشتره بطایبتی با جمعه
1: من دستم ما مصادران که

0: سيزمانك
1: بلا حديثي لا سر فرمي مورا مورا بيغان صلى الله عليه وسلم مورا ريبا دليا
0: بلا او بيستو مبويا مش اكر سيارا كدستان خوش بي اخوة قربا داشتان باتو يا رب
1: أزمعين إن شاء الله توش سر برز بي إن شاء الله
0: نعم صادق آخر إشنا بوكا إن شاء الله
1: خواهي قورا باية داريكا أم خوشك بر زمان كوتي أبي شهر خاون بيداويسي تايبتا إن شاء الله سر كوتو سلامتا بي زيارة بيونديك من هيا باب فرمي باوكي أنس فرمو سلام ورحمة الله وبركاته
2: أجيان وضعيفة نسبته وبرعنا وفرقان يحصلون لما فيوتا هنكا
1: الله أكبر. أكبر. باشا إن شاء الله. سرتساو سرتساو. باوكي أناس كبيوندي كروتي هيا الله أكبر إن شاء الله. باوكي أناس ملتي كرد عربي نازان رانها تون لقال يعني إن شاء الله هيج نيتي كخرابي نيو جناح باري جنابي. أمش دورت كردنا وبراسي خلق جمرة كردنا وشتيش خرابة يجقر وايش. كابرا خوينواري نيا علي اكبر مثلا ورده ورده فيري كان يتربلي ولا اما بيبا بتفرستو اما نام قناح بارا بي كابرا فقيرة بانغدا بوشي وازي جنية ان شاء الله ورده ورده خوي رابينيو چونك كرد زماني ايما يستبر روسي قولة فارسية بقريكا بانغدا يعني حامي غلطة يا تركي تركي قالي الله اكبر الله اكبر مثلا فارسة قال الله اكبر حنازان بي الله اكبريش لا برای ما کردی فقیر اگر یک کلمه یا الفکتو زدرش کات و قیچ یکا یعنی ان شاء الله کی شی کی نی خوای گور جزاو پاداشتی همو لا ابدا تا و همو تان لدل سوزی تان پر سیارکان ک اکن خلقی تریش سود و رگری خوای گور جزاو پاداشتی امبر خوش وسانی مش بدا تا و کوا یارمتی ام ادن و ام برنامانه من بوچا ک کن ان شاء الله همو لا ساخ و سلامت و سرکوتوبن خوای گور یارو یاوری همو لا یک ان شاء الله دل خوشی دنیا و قیامت بن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يا خواتو خوك ازال رزقار من لو دشت دردنا لو هم قدوا

كينا عدون أما يتملد أسنايا

خويا أبيدا كسناقة وفريا كسناقة.

Nama yamel murka bu khomu yaranım bu herkedin sozi bir si ve

الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر الحمد

0: که برنامو ریبازی اوانیه لنازو نعمتی خود بهر ورد کردون. نمان خیت سر ریبازی اوانی خشمو قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لاین داوا. هروها نمان خیت سر ریبازی اوانش کسر گردان و گمران بهوی لا ساریو یا خیبونو نزانین یانوا.
1: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر

وما يعلم تأويله إلا الله والرسول

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبع أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی مروف کمرت سیشت بشونی دا درون تا ناو گرکی لویده دوانیان دا گرین و یکی کان بجه دمینه کسو کارو سروتو سامانی دا گرهت و کردوی دمینه توا لگلی. پیشوا بخاری رحمتی خوایلی بگیرایتی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي قرسترين نوش لسر منافقان ودوروان نوش بياني وخوتنانا خو اگر بزنن چه پاداشتو خیره کن تیدایا او بگا گول کش بوایا دهاتن بو نویجی بیانی و خوتنان بجمعان. پیشوا مسلم رضا و رحمتی خوایلی بگیراویتیو. حدثنا سهيل بن ابي صالح عن ابيه قال: سمعت رجلا من اسلم قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، لدغت الليلة فلم أنم حتى أصبح. قال: ماذا؟ قال: عقرب. قال: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك إن شاء الله. سهل كري أبي صالح لبوكي جراويتي وكدلي جمل پیوی بول خلکی اسلمه د فرمیله خدمت پیغمبري خوا د دانشته بوین. پیوی هاته لای پیغمبر صلی الله علیه و سلم وتی: ای فرستادی خوا، شتک ام شو پیوی داوم تا کو بیانی خونو چوته چاوم. پیغمبري خواش صلی الله علیه و سلم فرموی: چی پیوی داوی؟ پیاو که وتی دو پشک. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی: اگر ایواران ام دعای بکی هیچ تیگنات وانی زیانت پی بگینی. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق و تپنا دگرم بوش تواوکانی خوا لشر و خراپی درست کراوکانی. پیشوا ابو داود لا صحیح که دا گرایتیو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فلا يضره شيء. واتا پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم فرموي: هر بندك همو بيانيك يان همو ايواريك بلي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سيجار أواتوشي زررو ناخوشي نابه. بيشوا ترمذي لا سنن صحيح كيدا يرايتيو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. لا أبو هريرة ورضا ورحمتي خوي لبدلي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي لخو هل دستن دستان مخن الناو أوشتاني كآوي دزنجي تيدايا تال دروي دا سيجار دستان دشون چون که نازانن دستان شوله کوی بوا یعن چی پیدا رویشتو. پیشوان سائی لا صحیحه که دا گرایتیو. عن جابر رضی الله عنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي. لجابر ورزا ورحمتي خويلة بدلي يملى بيغمبري خوابو صلى الله عليه وسلم كدي فرمو تكاي من للروجي قيامت دا بو أم سلماناني أمتكما كقناهي كبيران أنجام داو دعي توبيان ليه كردوا بيشوا ابن ماجل صحيح كيدا يرى بيتيوه.

وسلم. عن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. قال: قلت: وكاتبه وشاهديه؟ قال: إنما نحدث بما سمعنا. وأتلب يشوى عبد الله رضا ورحمتي إخوائي لبدلي في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم نفريني لو كسكر دوا كرباء واتسود خورو أوش كدشت لاي دبيتا وكيلي بيشوى مسلم رحمتي إخوائي لبجرى بيتيو. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. لا أبو هريرة ورضا ورحمتي إخوائي لبدلي بيغنبري إخوات صلى الله عليه وسلم فرميتي نزكترين كاتو حالتي بندل أخواوة أو كاتيك لسجد داية ديكواتا نزاو بارانوي زوري تيدابكا بيشوى مسلم جراوية تيوه. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. لا أبي قتادة الأنصاري ورضا ورحمتي إخوائي لبي دجارته وكبرسيار كرالة بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم لباريب الرجوبوني رجي عرفة بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي دبيت كفارتي قناهي صالي رابردو وأو صالشي كتيدا بيشوى مسلم رحمتي إخوائي لبيارا بيتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. واتا بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي همون رجيك بيانيان دفري اشتداد بظن بوسرزبيو إيكي كيان دلي خوايا أو كسي مال دبخشي زياتي بيبديو وأوي تريان دلي خوايا أو كسي كرزيلي دكا مالو ساماني لنا وبري بيشوى مسلم رحمتي خواي لبقراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب: ونسيت العاشرة، ألا أن يكون المضمضة. بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي دشتهن لا سنتي بيغنبران أوانيش برسميال كردنو هيشت نوي ريشو سوا كردنو أو للدرادانو قرتاندني نينوكو شردني لوچو نيواني سرجمگو پنجکانو هالكيشاني موي بنباخلو تاشيني موي دامنو تارد گرتن. مصعب رضا ورحمتي خوايلي بدلي دايم يانم لبير نماو اوش بي اشي او لدم وردان بي بيشوا ابو داود لا صحيحة كيدا جيرا يتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي مسلمان براي مسلمانة نابي استبي لبكا ونابي بشتي لزبيب دا بودجمنكي هر كسي خريكي كاروباري برايكي بي قوا كاروباري بوجي بجيدكا وهر كس نارحتيك لسر مسلماني لابري خوابو هويوا نارحتي روجي دوائي ولا دبا. بيشاو ترمذي
رحمتي خويلة بالله صحيحة كيدا يرابط يوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. واتابي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي همومنا لك لدايك دبي بارمتي جوزبانيتي لسري كروجي حوتم أجلكي بو سرببرنو سري بتاشنو وناوي خوشي لبنين. بشوى نسائي لا سنن صحيحة كيدا جرابيتيو.

خزماني نا لباروتيان اي شعيب ايما تيناغين لزور بيو باساني كتو ديليد ايماش براستي تو بلاواز دبينين لنا وخومان دا وادا زانين ناتوانيد برنگاري ام همو خلق بكيد ام اي تو باسي دكيد پيوستي بهيزو توانايا چي زور هيو خو اگر خزمكاند نبوايا برد باران من دكرديد ونبيت تو هيز توانا ودا صلاتي كد هبيت بسر من دا.

0: كاتچيش فرماني امهاد بو تياتونيان شعيب و اواني بروايان هنابو لقاليدا بهوي بزيو لطفي خومان رزگارمان كردنو دنگو نركي تياتون تاوان كارو ببرواكاني گرتوو جا هميان لشوين جيگي خوين دا تياتونو بچوك دا هاتن لبربيان دا
1: كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود
0: هروق لوين اجيابن اقدار بن دك مدين لولاتر بچيت هروق ثمود لولاتر چو
1: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين
0: سوين ديش بيت بيگمان موسى پیغمبر من نارد بچندها بلگو فرماني درستوا هاوري لقل معجزوشتي سرسر هنري آشكرادا

0: داود
1: لروجي قيامتش دا فرعون پیش قومو شوان كوتواني دكويتو انجا دان باتناو آگري دوزخ آي چند خراپاو چون جورويو او شواني دسن ناوي.

0: هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.
1: أي محمد همو اوا نشد بود جارين ولا تيروكو حوالي پیغمبران اوي كا دلي توي پي دا مزرينو دل نياد بكين دل نياش با كلم حوالا ندا حق راستيد بو هاتو بود رون كرايوا اروها اموشگاريو برخصنوي باشي تدابو بو ايمان داران.
0: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون.
1: بوانش بلا كإيمان ناهن نون يازيان وايا فرمان برداري تونبن ولا شويني خوتان دا كاري خوتان بكنو براستي امش هميشه خريق دبينو كاري خومان دكين.
0: وانتظروا إنا منتظرون.
1: بردوامیش تاوری در انجامی کاری هر دولاب کنو ایمش براستی تاوری.
0: ولله غیب السماوات والارض

كاتيك براكاني يوسف وتيان براستي يوسف وبراكي بنيامين لايباوكمان لأيمن ناز دارو خوش ويسترن لكاتيك دا ايمك كومالي چي بهيزين براستي باوكمان لسر لشواويه چي آشكرا دايا

يچك لبراكاني وتي يوسف مكوجن بلكو بيخنانا وبيري چي قولوا دعاي كاروان ديتو ديدوزنا وديبن اگر بريار بيت هرشتي چي ليبكن.

جاءو كسي يوسفي كري إلا مصر بهاو سركي ود ريز بقرا لشوينو جيغي أملاوا بأميدي أوي سودمان بيبغينيت يان بيكينا كري خومن أبو شويا يوسف من زيجير كرد لزويداو پايا دار من كرد بو اوش فيري بكين چون خوليك بداتو و رودا وكاني چوار دوري وك خوي تيبغاد خداي گورا زالة بسر كارو فرمانا كاني خويدا بلام زور بي خلشي بمن نازانن.

0: فصدقت وهو من الكاذبين.
1: يوسف وتي نخروانيا او يستي لخشتن بريد يچك لخزماني جنكا كجويل بسرهاتك بو دياربو كبياوي چي زيركو دنيا ديدبو شاتي داوتي اگر كراسك يوسف لپیشو درابيت او جنك الراز دكاتو او كات يوسف يچك لدروزنان.
0: وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.
1: خو اگر كراسك لپشتو درابيت او جنك درودكاتو يوسف يچك لراز گويان.

0: كاتيك مردكي بيني كراسكي يوسف لپشتو الدراوة بجنكي ود براسي ما پيلانو نخشي خوتانا بيگمان فيلو تلكو نخشو پيلاني ايوا زور گوري لم زورشتانا دا
1: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين
0: إنجا روي كرد يوسف ووتي أي يوسف أم با سفرا موج بكو جوي مدري توش داوي لي خوشبون و لي بردن بكال لحلو تاوانكت تنك براسي تو لغناه بارانو بحلتوان دايت

0: مبين.
1: باشان جنانيك لآفرتاني نوشار أمدن قباسيان بيست بويا وتيشان سيرا جنكي عزيزي مصر ديويد بنرمونياني سرنجي لاوكي خوي رابچشد بولاي خوي براستي امين داريكي بوي همو پرکاني دلي داجير کردوا بيگمان ايما او جنان لناو سرگردانيه چي آشكرادا دبينين.

يوسف كامي بيستوتي پروردگارا من زندانم للا خوش ويسترل لوي كاوان بانگم دكن بوي خو اگر لفيلو تلكي اوان الرزگارم نكيتو لپلانو نخشکان يان دربازم نكيتو لام نديد

اوسا يوسف بو كسياني ويت كوا ديزاني رزقاري دبيتو دبيت الساقي باشا باسم بكر لاي باشات كببي تاوان من بند كراون بلام شيطان بيري كابري بردوا كل لاي باشا باسي بكات اي ترسن صالح يوسف ببي تاوان لبندي خانه دا مايوه

0: تأكلون.
1: يوسف وتي حوت صالي بردوام كشتو كال دكنو دانا ويلادا چنن اوي كادر وينتان كردو ليتان زياد بو بقولكي وبيهل نوا مگر او كمي كدي خون دانا ويلاد بقولكي وهل بجيريت لكرمو اسبيو زايبون بدور دبيت.